0: سبعة وسبعة دقيقة في الاستوديو هنا راديو كاتان وصلوا ضيما ببرا مينا بغس مولوربي من مجمينا كل أنت تقول قول الله يقول قول دايما الدنيا هي هكذا يا أخوانا بس تسمونا في التأخير ده ما من رضبنا سبعة وثمانية دقيقة في التاولة الفنية عندنا زميل السنوي كويان كريو تجهيز وتقديم هارون موسى الحاج واسو ضيما ببرا من بغس مولوربي من مجمينا الحبيب
1: أمي الماضي تلوميني أمي

الساعة 7:09 في الاستوديو أنا راديو تشاتن واصلوا ضيمر ببرمينا بغسم الوروبي من مجمنا أجد كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين ألقوني أحمد جبرين ألقوني حسين جبرين تجاني حسن أقرقور فأسرة عبد الله عيسى آدم أحمد مكيلة رخيص عبد الرحمن أحمد بلاما محمد آدم بلاما صالح رماد بلاما تجاني علي بلاما بورو توم بلاما محمد دنا بلاما الزين الجامع بلاما سيدية بلاما عمر إبراهيم بلاما محمد أحمد صالح علي محمد ولا جدة الشيخ مكايلا وليد آدم ولد الحاجة الحاجة ولا تور علي ولا جوزرو أجيكيرو جدة قنبو يايا عبد الرحمن هارون حسن رماتة الشيخ كوشا الشيخ شيبو محمد ولا حسنا يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل بموتنا أمهم مريم أحمد المعروف بفادسو الماتت أمس بالأحد والصلاة كمن يسوها ألم بالاثنين في كركم بنس نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من جميعنا أجيت كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين ألقوني أحمد جبرين ألقوني حسين جبرين تجاني حسنة أزياني حسنة قرقور أسرة عبد الله إيسا نواصل دائما ببرامينا الساعة 7:20

0: الساعة 7:15 دقيقة في مريخة في دنقر مرجان ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايز في نسمينا شنو جديد تصل في جميعنا وفي كل القراقير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم نشرة الأخبار من اليوم وفجر الصباح ونشرة طوال المنتهى بالعناوين. المجلس الوطني على الشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة للجهاد ضد الفساد كان سوى طاولة المستديرة هنا في العاصمة الجميلة بمناسبة اليوم الإفريقي عن الجهاد ضد الفساد. والمنسق الأم هنا مكتب منسقي انتنساب عن السكان والسكن النسخة رقم 3 ماجي كوتو روبرت قدم نقطة صافية كلم في العملية انتنساب عن السكان كان بدت عند الأسبوعين في كل الأراضي الوطنية. ومركز سنون قدم 63 مشروع عن التجارة للأسر المنتجة الضعيفة وذا شان يساعدهم في سوين المشاريع الدقاقة دي العناوين وفي نشرة الأخبار أخرى. المجلس الوطني عن الشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة عن محاربة الفساد كان نظمه هنا في العاصمة الجميلة طاولة مستديرة بمناسبة اليوم الإفريقي عن الجهاد ضد الفساد. المناسبة كان بقت في صالة المنامات في وزارة الشؤون الخارجية الزميل محمد إمر إدريس
2: عشان يحتفلوا باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد اللي بيحتفلوا فوقه يوم 11 شهر 7 كل ما سنة. المجلس الوطني عن الشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد احتفلوا ونظموا طاولة مستديرة تحت شعار كترين وقوين هنت النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد في كل التراب عن إفريقيا ودبق بحضور عدد من المسؤولين والجمعيات الشبابية. رئيس المجلس الوطني عن الشباب أبكر اللامين دنقايا قال الشباب هم بس بقدروا بلعبوا دورهم الأساسي ويناضلوا ضد الفساد. أكد بكون مستقبل بل هنتشات مرتبط دائما بترسيخ قيم هنت النزاهة والشفافية والتصدي لمختلف أشكال هن الفساد. من جانبها نائبة المراقب العام هنا السلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة سماعيلة أكدت بكون مكافحة الفساد مسؤولية هنت الكل وضحت بكون السلطة تواصل جهودها في مختلف المجالات وتقدم التوعية والوقاية والرقابة وكذلك تقوي المبادئ هنت الحوكمة الرشيدة وتحمي المال العام. نائبة المراقب العام قالت السلطة كشفت ونفذت 47 مهمة هنت الرقابة والمهمة دي أسفرت حسبين هن عدد من المخالفات هنت المال العام والإدارة ومن بينها كذلك أكلين هن المال العام والتبدل هنت الصفقات الأمومية ومخالفة هنت القانون. قالت السلطة قدرت قبلت مليارات الفرنكات الإفريقية في الخزينة العامة هنت الدولة وده في إطار جهودها التخص قوين الشفافية وحماية هنت الموارد العامة.
1: المنسق الأم هنا منسقي هنت الحساب عن السكان والسكن الثالثة ماجي كات روبير كان قدم نقطة صافية في مقر المعهد الوطني هنا الحساب والدراسات الاقتصادية والديمقراطية القائد في الهني في العاصمة أنجمينة. تكلم في النقطة فيما يخص العملية هنت الحساب عن السكن الحالي ماشي وبدت عند أسبوعين في كل الأراضي الوطنية. خلينا نسمع بعض من كلامه كان ترجمته لنا الزميلة حاجة هوابي بمر.
3: À ce jour, 2,572,000 ménages ont été déjà recensés.
4: لحد هسي سجلنا 2,572,000 أسرة ده اللي بيمثل 62.19% من العدد المتوقع أن يدوروا 4,135,443 أسرة. النتائج دي بتعكس تقدم مشجع وفق التزام قوي من الفريق الميداني ودا بفضل الدعم عن النظام القاعدين بقوموا بيا السكان في جانب عن الحساب عن الأسر المستقرة قاعدين بواصلوا الإيكيب عن التسجيل في الحساب السكاني للرحل ودا عشان نضمن لكل أسرة نقدر نعرفوها ونقدر نوفر لهم احتياجات عن حياتهم ونعرف بكاناتهم وكمان حتى الرفيجي نسجلوهم في الحساب السكاني لعشان نعرف عددهم ونقدر نقدمو للمنظمات هنت الدعم اللي بتساعدهم وبتشيل كفالتهم ودا عشان نضمن كل السكان القاعدين في التراب الوطني والخدمة دي قاعدة بتمشي بالشفافية والمصداقية هنت الأمل.

0: نقدر نحققها لم بأسرع وقت.
1: Onze requêtes ont été examinées et traitées, permettant d'apporter des réponses rapides aux préoccupations exprimées sur le terrain.
2: سموتدا المنسق على مكتب بانل المنسقين تلي سبع السكان والسكن الثالث ماجيكا روبير للنقطة الصافية اللي كان قدمها في مقر المعهد الوطني عن الحساب والدراسات الاقتصادية والديمغرافية. في نفس الموضوع في إقليم سلامات الرئيس عن المجلس الإقليمي سليمان إشاقة كان سوى ملمة موسعة مع القيادات الأهلية وكوادر الإقليم والناس القاعدين بخدمة في العملية تلي سبع السكان. النسخة رقم 3 حج معهم في كيفية تسهل العملية انت الحساب عن السكان عشان تكون أديلة وناجحة في الولاية. الخبر جاب لنا من هناك من مدينة أمتيمان مراسلنا بشارة محمد صالح. بمبادرة إنسانية من مركز نون للدراسات والبحوث عن التنمية كان بقت مناسبة هنا في العاصمة الجمينة عن أنطين 73 مشروع عن التجارة دير الأسر الضعيفة المنتجة ده في إطار تكوين المشاريع الدقاقة القاعد بقدمها مركز نون للأسر الضعيفة. للمناسبة كان بقت بحضور كثير من المعزمين. للمرة الثانية هجهوها بمر
0: استفادوا 73 أسرة منتجة من المشاريع هند الدعم التجاري والكان قدمت عليهم الهيئة التركية إيهاها دي من البرامج الدقاقة بقدموها للأسرة المنتجة والمشاريع دي منها مكانات هند الخياطة والصالونات هند المكياج الخاصة بالدلين الأوين وكيسات البساوق فوق الخضروات أي الخضار ومعدات هند الزراعة ووسائل هند الدعم الآخرة وزقوها حسب حاجة المستفيد وده لعشان يوفروا فرص هند الأمل لبعض الأسر المحتاجين ويخففوا لهم من المعاناة القاعدين بواجهوها في حياتهم. كم من جانب مدير مركز نون للبحوث والدراسات التنموية الدكتور أحمد أوجلي عبد الواحد هج في الهدف من المشاريع وقال
3: جاءت هذه المشاريع بهدف دعم الأسر المنتجة وتمكينها من أجل تطوير إنتاجها وزيادة دخلها حتى تتمكن من سد حاجاتها الأساسية.
0: وكل المستفيدين فيره بالبادرة القدموها لهم عبد الرحمن حسن صديق واحد منهم مسلاهم وقال
4: نحن سعداء جدا في هذا اليوم أن نكون من الذين استفادوا من هذا المشروع الصغير للأسر المنتجة يساعدنا في تطوير إنتاجاتنا وزيادة دخلنا الخاص في ظل الظروف الصعبة للحياة اليومية التي نعيشها.
0: وكل عضو عن الهيئة التركية إيهاها ونور شانجي قال المبادرة دي بتدخل جانب التزام المنظمة في دعمها للأسر المحتاجة وفي ظروفهم الصعبة.
5: وجئنا اليوم لكي نقوم بالمساعدات إلى الإخوة والأخوات الذي موجودين هنا، نريد أن لا يحتاجون بعد هذا إلى أي شخص، سيشتغلون بيدهم وسيملكون إلى أيديهم مباشرة هذا الفائدة وهذا سيستمر.
0: نذكركم بكونه في كماله عن المناسبة وزعوا المساعدات للي بيستحقوها ودي الخطوة اللي بتجسد مكانه انت العلاقات التعاون أم بين بلدنا تشاد وتركيا في جانب الإنساني.
2: في أخبار الجواجر المندوب العام عن الحكومة في ولاية إنيدي صباح الجنرال أنغور هوم جمتيلي استقبل أمس وفد واحد كبير تابع للمنظمات الدولية في رأس الوفد الرئيس انت اللجنة عن البرلمان الإيرلندية كان جات لزيارة عمل في بلدنا تشاد. وفي أثناء المقابلة كلموا في الاحتياجات عن الرفيجية القاعدين في صباح البلد بسبب المشاكل الكان بقت في دولة السودان وكيف يخدموا الحكومة عشان يقففوا التعب والمعاناة للاجئين. الخبر جابلنا من أمجرس مراسلنا أبو بكر مصطفى. أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح ولا فاتتم النشرة نذكرهم بالعناوين. المجلس الوطني عن الشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة للجهاد ضد الفساد كان صوى طاولة مستديرة بمناسبة اليوم الإفريقي عن الجهاد ضد الفساد. والمنسق العام عن مكتب عن المنسقين تلي سابع عن السكان والسكن النسخة رقم 3 ماجيكوتو روبرت كان قدم نقطة صافية كلم في العملية تلي سابع عن السكان كان بدت عندها أسبوعين في كل الأراضي الوطنية. ومركز نون قدم 73 مشروع عن تجارة الأسر الضعيفة المنتجة

0: وده عشان يساعدوهم في تقوية المشاريع اللاذقة. دي النشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس حجه هو بمر وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة عن المهندس سانوي ويان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.
1: الدولية للزامة والدبقة رجودة بكثير ما نهار عزام راكي بعب شروق جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتوريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانة والدبقة في زمانة تاجرنا حب دكانة قجة كريد كنتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك المهور جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجنجير كنا انقطع القاء في عقدنا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل سقر مصر ما مسك بكانا نهلا ستير جريدنا كل في دانا أنا جيدني سليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمال مع النقامة كل الغبوم في بارة ما بخبر يا ردودا كتل بارة في الدوار الصندوق رقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كبخط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا الماء يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ثابت لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داك حوما جنقى مدين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة زميك بفوق جنبيت خشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارب مرد عابة قادر سيادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولا تسوذيك الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البيت البكام كندقة كذابة الماكينة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول الثابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبقى انتمثنا بالتلابة امكي بالسوق اللغم بشوكنا جزائر ثابة هنجول قد تمهقيقي من الدبا التبابة قردي سلاقيني الماتي قدر ثابة العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي كلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهايل تم الوحيد تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزخرات تسائل بيتلخ الربية بتقلب الربية بتقرايل هنجور جمل البداية سيدة
2: الساعة 47 دقيقة في الاستوديان 28 دقيقة فان في الاستوديان الراديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء تغاني نواصل ضيما ببرا من أبا قسم والربي من مجمعنا أجيت كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين ألقوني أحمد جبرين ألقوني حسين جبرين تجاني حسن قرقور عسرة عبد الله عيسى آدم أحمد مكايل رخيس عبد الرحمن أحمد بلاما محمد آدم بلاما صالح رماتة بلاما تجاني علي بلاما بورو توم بلاما محمد دنا بلاما عزين بلاما عزين الجامع بلاما سيدية بعمر إبراهيم بلاما محمد أحمد صالي علي محمد ولا جدة الشيخ مكايلة وليد آدم ولد الحاجة الحاجة ولا تور الحاجة ولا قزرو أجيكيرو أنجيكيرو جدة قنبو يايا عبد الرحمن هارون حسن الرماتة الشيخ كويشة الشيخ شيبو محمد ولا حسن يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل البر وداخل بموتنا أمهم مريم أحمد المارو بفندس المات دمس بلاحد وصلاكم من يسوها لهم بالاتنان في كرقم بنسة تاتا البلامة محمد آدم بلامة عم آدم عبد الله آدم حسيني آدم يشكر كل الأهل أهل والرفقان ساعدوا ماديا وفكريا وقت سرقت انت امهم المرحوم سرقت انت اخوهم المرحوم حسين ادم المات في التام ونكرر بلا ما اما ادم عبد الله ادم حسين ادم يشكر كل الاهل والرفقان الساعد ماديا وفكريا وقت موتنا اخوهم حسين ادم المات في التام يوسف جدا زينب زينة وكل لها أنا أم أم أم أم قرفات أما قرفاف يشكر كل لها للبر وداخل السعادة ماديا وفكريا وكتاروس هنا ولتم حسين يوسف جدا كرير ويوسف جدا زينب زينة زينب عذر كل الأهل هنا أما قرفاف يشكر كل الأهل البر وداخل السعادة ماديا وفكريا وقت أروس هنا ولاتهم هسين يوسف جدة الساعة 37 دقيقة نواصل ضيمن ببرا من أبي غسم الغولي.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر السايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

شايله روحي بشاله لدربك شايله روحي بشاله في دربك شايله وجودك يشتي

الانوار النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

0: أريد أن أقول السلام عليكم. أما ها أقول السلام عليكم مرزين أقول السلام عليكم. أما بيت البخاف الله أما بيت البذر مكة مرزين بيت مقابلنا بجمع نمشي نهوت إدنا السجادي لين من إجابة جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القرية قالوا يقول من سما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا خد بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة السجادي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بدي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقه كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في عاتية ود مكاتيبة في ملفي كسقة أتفلطة أزاك الواد شيلاتة بجين تسئة قال دي شيلي هدوه تيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالا تيسوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين مالا تيسوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فضل قنقو قم كتل ولدو فضل بيت قم خنق مرتا شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تسوى كذا لانك السقادي جولة سنين شقري شوف الدقنا البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالة بلا كسمي الدبوك الزين فوق النميل كادي سبينا الزين مالك تسوى كذا لانك السقادي جولة سنين شقري السجادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا أبتبغ أشار رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لا شدوسة في قد فوق الكربات إنه لا قد سروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدة ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجام قاسي لنا فرقة ولاد الأم زرائيل لنا عقيف أنجام قاسي لنا فرقة ولاد الأم أرضى للي يا للي ولدا أرضى للي يا للي ولدا جدت تمانة هي سابة ملقا جدت تمانة هي سابة ملقا ويبورك بالججا قل جواده تبكر في الندى قل جواده تخرد القنقشة قل جواده تهل بقرة ويبارك بالقججة قل جواده تركب جودلة ويبارك بالقججة قل جواده تهل شرش القدلة قل جواده تكتش الهجلة ويبارك بالججا قل جواده تاب السلطنة قل جواده تاب الفقرة قل جنانين عريب الدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة جبهه من قدام أزبان اللي جينا قاعد من ورا الجدار يمسى ومسألة زرب له زرايب أربع فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشبه الرقايق الهود لقطها الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطئين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودة البنان لكن
1: اللي سي

الساعة 58 دقيقة. أغنية أنت كفاني دي محدة لأخينا الكريم أخينا الشريف أشخينا محمد الشافي جبرين حاليا قاعد في مولى حنا هو غابي أسمانة هذا لا هو لولد السلطان. نواصل دائما ببرا من بغس ولا ربي من جمعنا أننا قاعدين دائما في خدمة المسلمين بس كاسا قاعدين في جونا خريف لأن الخريف هو نيمة خريف ده يعني في بعض من الناس بيقولوا كي يعني خريف ده على علم كما صب كله كلب بنجد شنو وشنو شنو وما خلاص حاليا جو في جمعنا هنا هي اللي يقولوا بيت دخل فيها هولو ياكل لهم في نهاية السياد وخلاص ما لما كان خريف فيه ما في كل ما لما لكن خلي كل واحد بدي سافر راسه الخريف ما خلاص يموت إلا ناس ناصر بيهرتوا بياكل الخريف كما بيصب ده يعني إن ده شيء كثير مرة بيت لأن الخريف كان بيصب ده الشدر كله يموت بيخدر التراب كله يطهر ها هو إن شغل كتير يا أخوانا ما تقولوا إلا الخريف خريف ده رواية كما يحرد بس بقول خريف كما في كل ما لما أنا إننا قاعدين في جمعنا هنا ما إننا حاجة بل خريف ده كرام وده كرام غلط لأن الخريف يعني نعم كتير مرة واحد فيه كم أمراض واحدات في كله ولا يعني الخساري وقتها هول ده الخريف ده للعلم ده للترابزات بالطهرة وكم شيء في التراب في كله بيمرك وهي أمراض دوا كلها يكسم برا ما دام الدنيا قوانا يعني الخريف الدنيا يوم كتير مرة الله يمطينا خير إن شاء الله خريف يسوي خريف بنيمة ودائما فيها الخريف كم خريف شيء كباقي كردة الناس يعني بيصلوا وبيصوم ويسووا وبالأخص التوبة هي أهم شيء يا أخوانا اليوم ده يا أخوانا الوقت هي شغلة تعرفها بس ما تعرفها شنو في شنو ما في ما دام الدنيا قوانا كله يتخلي بيتوب الطوبة هي وتر البلك انجلة يقرق الناس كل الإمام القوني البلاما الآخر كله يقرقنا مرة واحد أننا اللي يصلي كله البلك انجلة يشيلنا مرة واحد هم هذا مدى يا أخواننا كل واحد خلي بيتوب الله يسوي لنا خريف بنعمة خريف إن في نعمة ويندي زرني لنا خريفة إن فوق ما عند أي مشاكل يا أخواننا مدام ده خلي يعني ما صلاة والصيام بس يعني السرق ده على حسب قدرته كل وقت على حسب قدرته كتير قليل على حسب قدرتك ده الفيل كان ترى كل تجري على حسب قدرتك كتير قليل تمر هلاوة فول بالأخص البولولو اللي بيحصل زمان بينسوها نصدقها كل يوم الجمعة يوم الخميس الناس بيسوها ده كله يعني الشان يسوى شغل شغل الناس أيامها شغل الناس أنا زمان شغل الناس أنا دار برا يعني يقول السرقة ما عندها دار برا ولا عندها نادي مسكين ولا عندها غني السرقة هي تكسك شغل كتير ما دام ده يا أخوانا كله هيتخلي بيصدق على حسب قدرتك على حسب كم بيسوي مديدة بصدق كم بيسوي برلو بصدق كم بيسوي بصدق حلاوة تمر بصدق قروس بصدق لبن بصدق سرقة هي بكان يعني ما عندها بكان كيوانا وقفان كما عندها كان قدير كل السرقة هي كان قبل ده التمراء الواحدة بس النار كان صدق 10 مليون كلها النار ما صدق النار صار التمراء واحدة كلها سوى يا الله يسوي خريب بنيمة والله يسهل الأمور برفع البلاوي الفتن والخلام الفارغ كلك الله بيرفع ما خلاص إلا بالتلفونات وكلام فارغ وقول ده كله يعني ده كلام يعني شغل هي زمن الوقت جاب كل زمان ده بمصايبة كل زمان ب ها مدام ده يا أخوان يعني خلي كل واحد ينتبه يا أخوان الوقت ترى هي كل واحد ما مش الزمان كل واحد خليه ينتبه كان كبير كان صغير كله خليه ينتبه الفقر والمسكين كله يعني ده يعني كل واحد خليه بينتبه يا أخوان الساعة 8:09 دقيقة نواصل ضيمنا ببرا من أبغى اسمه

كل بدا حلاحن حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بلا نخطو برا مينا بغص مرور بينا اليوم السبا اليوم يوم الاول يوم الاسبوع يوم الاثنين 13 شهري 7 سنه 2026 75 دقيقه سميت مناودة وقناوية بلاغتكم الادي والرسميه نشره الاقوال دعايات اغاني مختلفه وصيات عليكم في مكان تلفون نسان بوي كان كيوم كريو بالمراقبة عندنا زميل لجم ترجي تجهيز وتقديم هارون زمصل هاي نخلو لك الزميل ثلاثة عشر شامل تابلك البرامي بكلام سارة هنا مجمعنا راديو جيت في أمان.

السلام عليكم مكرنا وس اي لترنا كان حرام سينا كان يكن كي اتلرا قالو كي يا راكا مرد اوكرا لو قالو يا الله رو في دي بيراك من كمان يا جولان غادي سابي سون قالو كرو اينغ ليسن ما كارو كيو غري الله رو داي دينغو تشالو تشا ادا كوليا غا كم غي لا متنا ورنغ من غسون جو غا وند كابين تكنيك مام تشالال ميون غي كيري كن غا جاي كولال يو ما تشالال دا غدوم نوم دان مغا كولو دوم غران اي تشان غا تكنيسيان سانوي كايان كريو aitan ma chalal dagram gi charga habiba musa abakar yu chalal dagram gi charga fanne hajje fanne michel daya dran ga kni kon wondo waray on residentena e go dagram ma gite hinga do kolal yo ma chalal dang dum fatime kaja malatu de go dem rejega de ngada de kolal lunga chan mikro ga piabar ngam no sa ditala medeni mi go chiri nga waya ibrahim mamad ngomi ga pigalo ka kam ma tan habar ngam no san jo ngam ko mar na kabina technique ngeda ya dagram ngi chadga hajje fanne ngeda chalga du ko ya hoddo ngoy monor bani.

ما دونا كنقولو هايتي ويا مرتين كبينة تتلي أما كنك كن كن كن كي كبينة تتلي أما كنك يا كي بغور تنبوم بني قول رتك كي بغور تنبوم بكن قوم بكاليدي سلام مرونا تنبوم بكن قوم بواني جوكلان تنبوم بنجنم تريانجلينا كي بغور تنبوم بكن مولي روكينا بولو كولو ما في سيانسونا بولو ما نويرا بولو ما تنتوي فندلغاري بولو ما نويرا Aria wan ding ding pulo mano ira, ho ho ho pulo manga doranzo, pulo kulo ma pingeli na pulo mano ira, dorida wan ding ding pulo mano ira, koron kwanjo na pakungo rupaidi, agetu gonde kwanjo na mapungo togo, pungo an kile ha pungo firo ella, pungo an puro gito mai gale tiren gawati, pungo an ito mai gale tiren na wotso. Pongora telera suka magua, litin faga tomtam gala tin fakta disu, litin faga tomtam gala tin fakta ra nona lan merci. Kay matauna sungulun haisi, ko matauna daga forlami, angni kasari ni kawin suye, yili lam tigina lam alam, yilo na kagan fisi onsuni lo na kagan muli, an kon tufina lo na kagan musesa. And who you call him of his younger? Oh, what do you call him? I can do your home. Madame and the girl for me. Madame has a whole on Haiti. Ye won't give my time. Madame and the girl for me. He don't know. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Don't you know? Thank you.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتطو زي كار ديكات استر أربعيني ساعة وزية دقيقة مرتطو زي مصر برخزال فايا لارجو مو كان امدغانا مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل وارة تندانا كجيكي دونانا كجيكي اما دي بنان ده اغريدي اسان فيل چيكان شكر ترك آن دي منان دور ريجي دانتان چيكان فاتمي مالاتو كابين تكنيك دا چيكان ساوي كرن كريو كار ميكورا دا جيكان تان سالي محمد سالي ساگا کے سموے کرنکرے انگردے رہ دو ناکی اندگرے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رولكافيكي دغيت رخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين مخو ساسو دغيغ سي غالي ستوديو راديو تشاد كابين تكنيك تشوب سانوي كويان كريو غالي ستوديو تي روند سي مونسي عمر ادريس عمر

شكران سانوي كويان كريو مقصاصو دقيق السكر في نينغال استيجون رارتشادي راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان ايزال واتنيه تشاديا دي تيرو يوقنيان قال موجي دي سورو فوكار سو فاسيل موي ميغاستر نان تشان ماتكارول كافي كي ترونيا رو اترينه روسي كارموتو نافسلين بار دوبريو سوري كار ماشيني مينيسترين اسكر غني وين انسيون كومبوتا غني ونون انتهاي غدي غور اساق مالوا جاموس تري تاباخ رونيني قال ترنان غغر دي ترنان موي شاري دغري داني دلا ديليغي جينيرال ان حكومه دي تشي gegger de in ternang moy charine bo in askir gine chef d'état major général in askir gine naib tanine matigre or ndamni o ban dognofo ngal département in corbol kabrene ba ne tindela chank ba on risale in reis dawlene reis in reis dawlene chank ba wrng shab gende inu corbolle chan risale rene in afie wo amnine wo ishken fine keshkin fine wo ko xam ndeno fenen lazim kuto tarnang corbolti banendela shab gne chan kinyen dawa خلبتة وكينين دوا قرديدين ده تري فصل خن دينه وكارغن تلمين ده إن كوربول مينستر إساق مالوا جاموس طلبكم الشعب قنتي عشان كينين دوا قرد تري إينين دوا قنن كينين دوا يا ياكو إلي كمان وبعنن نوقتين قدا ياكو كارغ عفينة سخافنة سلامة قرقوي كاو دلا دوغنيا شان كباون دوغ تلمين ده إن كوربول دانا مينسترين ما نيو إن تاقني بسالي كانابي مارسلين وطو بالا غال ترنان ماي كبي كام سابني مينستر باندامن تو شباب غند وطن ديتني كودون غد وطن ديتني إن جيغر ري تران تاوية شاب غنتي تران تاوية وواساخن إمنغ تم ahmin de in recensement de teligné jamotigné ministre passalé canabé marcelin akat ke elé ngargné mashakil gint outné lazim yani que tu imbiré que kargan dobde ya kaw kafa tanngé ok njang irniné gal recensement de teligné gal wukhintti inde la coordinateur in maktab de teligné coordination in kolkhor recensement gné Dengia Motigné, Docteur Majigoto, Robert, Tarnuktu Saafa, Tufursun Dala, Onya Shan, Kowasakhan Immenge, Tarantawi Tartara, Tam recensement de Taranyan, Wadeko Malyun Rio, Tukuru Mui, Tisi Masha, Kar Machinen, Yani Mataknen Tar Begende, Banjang Rige, Ashan, Yani Ngalwokachinti, Lazam, Yani Ufursun de Onyin Dala, Katarang Shabunti, U Adadrine, U Garride, Nugudidi, Tritaranyin, Matak, Lazam, Kelinya. Nindala Delegue General in Ukuma, De Che Gegerden, NED, Kam Sabne, Ngar Orngondi, Ngar Orngomti, Eli, Mojitolongar. Taga ba am jaras treti te delegation in wofit fine de in kharje in parlement gne de telerenge de rortan de la reis rene reneta dene Hollandare talab kumun jamange de coordinateur gende in omul mutayda achan hadaf rende bando gende la hadaf in wufuku hadaf de taran nugudi a kumune ti janib siyasin de te utine in afi in digne o in terbil wataniya kba danine Mokosa so degiga sikar mu ingale studio radjade ni nashar zain troyne in roitne ne ro sikar moto nafsili in bar dubri ot siri kar machine de jang nashar dala dubelem telem gois o de grax singu don singi ron si mo se Umar Idrissa Umar مخصصو دقيقة سكر مشاء إنا لله وإنا إليه راجعون مرنغتي محمود آدم إدريس آدم يايا آدم محمد آدم أحمد آدم زارة آدم حسين آدم حبسة آدم حوة آدم كالتوم آدم اللمين غوني حسين رغم تكتون جمعنا كبالقني موت غني ودي غير غني دي كاو دنغورو تيو إن ببري وروندري آدم موسى تنغين تو آدم أب حبسة تقصو چرونغو ديتي
balak nin dala ko wajja khani ko khon zi mod gundo tum ka wo ngoro hisena ngare ahmad adum mohammed adum yaya adum mohammed amin mohammed umar halime idris rigna matakutun chorongo mod gundo tun chorongo ab mondo lelet maallum kamfut kirbi nangro alay goymo alaye mankala chireta alay goymo biralla yawo gorho serak imar humdala ndel troñ duru karche angabo sharbenti kaw kawda mun tarbein marhum yusuf hamid tarbein idris adum musa marhumala ka afaqnya modgundala ko la khrak sobur rek mifsin kuy mahmoud adum idris adum yaya adum mohammed adum ahmed adum zara adum hisen adum hafsa adum hawa adum kaltuma adum lamin goni sen rigna matuktun jamena ko balakni modgne dengergne de kawo de ngoro tiyo in bubre o bub kodre o rondre adum musa tingen to adum ab hafsa duguso taga chorongo deti maru balagnin dala ko wajja khin ko khon zi mod gundo tun ka o ngoro isena ngare ahmed adum mohammed adum yaya adum mohammed amin mohammed umar halime idris ringo mat tun chorongo mod gundo tun chorongo ab mondo ilelet maallim kamfut kirbi nangro abiyoko tarnara brere jurjura alaye mankala chireta alay goymo biralla yawo gorxo serak imar hum dalan del troño duhuru karche angabo sharar binti kawguda min tarbein marhum yusuf hamid tarbein idris adum musa marhum laka faqnya madgundela ko ala khrek sobur inna lillahi wa inna ilayhi rajiun

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: مرحبا بكم أينما كنتم. اليوم سنلتقي مع رئيس جامعة الملك فيصل البروفيسور محمد بخاري حسن للحديث معه حول الأنشطة الرياضية الجامعية خصوصا وآفاق مستقبل الرياضة على مستوى جامعة الملك فيصل. السيد رئيس جامعة الملك فيصل، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله الأخ حسب الكريم.
1: اليوم نحن في ضيافتكم في جامعة الملك فيصل وسنتحدث حول الدور الرياضي ودور الرياضة في الجامعة، لا سيما بعد انتهاء الموسم الرياضي في جامعة الملك فيصل. ما هي نظرتكم حول أهمية الأنشطة الرياضية بالنسبة للجامعة؟
2: أولا قبل كل شيء طبعا أشكر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وكذلك نشكركم على الاستضافة على إذاعتنا في برنامج إذاعتنا الوطنية وما يخص برنامج الزاوية الرياضية. الرياضة طبعا بالنسبة للجامعة والجامعات هي تعتبر مهمة جدا، وممكن نتناول هذا الشيء في ثنايا حديثنا، لأن الرياضة بتعني الكثير الكثير الكثير، وربما يعني تسألني ونجاوب لك في ذلك. نضيف على ما هو معروف عن الرياضة، فالجامعة مهتمة بالرياضة يعني أشد اهتمام نظرا لما تعنيه الرياضة من معاني وما تعالجه من قضايا وتساهم في استقلال مواهب الطلاب وما إلى ذلك. فلذلك دعمت جامعة الملك فيصل دائما على التنظيم لدوري رياضي للجامعة بطريقة منتظمة.
1: نعم، بطبيعة الحال جامعة الملك فيصل تركز أكثر على الجانب الرياضي، لا سيما كرة القدم التي باتت الآن الرياضة الأولى على مستوى شاتونة. صحيح بعض الدول تفضل بعض الرياضات، لكن في شاتونة لدينا كرة القدم. فهل هناك فكرة لجامعة الملك فيصل في التوسع نحو الرياضات الأخرى، سواء كان ألعاب القوى أو المصارعة وغيرها من الرياضات الأخرى؟
2: نعم طبعا، يعني من ضمن الخطط الآن أن احنا عملناها لابد من ندخل في جوانب كثيرة، وكما تعلم أن الجامعات تشارك في أنواع كثيرة من الرياضة، وأن احنا طبعا زرنا دول كثيرة وزرنا جامعات كثيرة، تلقى في الجامعة ملاعب داخل مجهزة يعني بطريقة بمواصفات يعني عالمية للرياضة، رياضة اللي هو الباسكت بول، كرة السلة، كرة الطائرة، حتى كرة عندك اللي هو الروكي. يعني تلقى في جامعة كل شيء، ولا سيما الجامعات الكبيرة في أوروبا وفي أمريكا. وطبعا كل ما كان هناك اهتمام بالرياضة كل ما كان يعني وضع الجامعة أفضل. نعم، لأن الرياضة أنت لما تهتم بالرياضة إنك تهتم بالبيئة الرياضية، والبيئة الرياضية طبعا هي يعني بيئة أولا يعني في نفس الوقت تخلي الطالب يكون يعني منجذب نحو المؤسسة، وفي نفس الوقت يخلي الطالب يعني تهيئ له الظروف بهي يستطيع أن يستوعب، لأن الرياضة والبيئة الرياضية من مياه، من يعني خضار أو ما يسمى بالبيئة الخضراء، البيئة الخضراء هذه بتجعل الطالب يعني منشرح نحو التعليم، وأيضا حتى المعلومة أيضا بتوصل له. فلذلك الآن تجد لماذا كل الجامعات تكون بعيدة من المدن، بعيدة من الضوضاء؟ لماذا؟ لأن العقل يكون صافي، والرياضة أيضا هي تساهم في أن يكون عقل الطالب صافي. الرياضة تؤدي إلى تكوين جسم الإنسان وبنية الإنسان وعقل الإنسان، زي ما المثل بقول العقل السليم في الجسم السليم. فلذلك عندما الطالب يمارس الرياضة سواء أي نوع من الرياضة معناتها يكون عقله سليم. فبالتالي نرجع لسؤالك، نحن لا نريد أن نكتفي فقط بكرة القدم، ولكن في الخطة اللي يعني احنا وضعناها طبعا دائما احنا نتكلم عندنا مشكله في الامكانيات والبيئه، وطبعا الظروف اللي نعيشها او الواقع الجامعات بما فيهم جامعه الملك فيصل في بلداننا في دول العالم الثالث يعني واقع طبعا يعني فيه نوع من يعني قلة الإمكانيات وحتى الفكرة أيضا مش بيكون في بعضها قلة الإمكانيات حتى الفكرة غير موجودة. فبالتالي يعني الآن نظرا للزيارات والتجارب فكرنا في أن في المستقبل تكون هناك يعني أو نطبق أو ندخل أنواع من الرياضات ولا نكتفي فقط ب يعني لأن في بعض من الإنسان يستطيع أن يمارس كرة السلة، في واحد يستطيع أن يمارس يعني رياضة الجري. طبعا يعني الآن ما عندنا مكان يعني جاهز حتى إذا كان إنسان واحد يريد أن يعمل رياضة الجري أو الحرولة ما عندنا. فبالتالي هذه الرياضات يعني محتاجة البيئة ومحتاجة الإمكانية، من غير بيئة مجهزة ومن غير إمكانية لا نستطيع، ولكن يعني ضرورة ضرورة ضرورة ملحة.
1: صحيح، هذا الجانب يدفعنا لسؤال آخر يتعلق بنقص البنية التحتية الرياضية.
2: نعم.
1: سواء كان ملاعب سواء حلقات أخرى.
2: نعم.
1: هل هناك محاولات من الجامعة في التنسيق سواء كان الجانب الحكومي وزارة البنية التحتية على سبيل المثال أو وزارة الرياضة من أجل تسهيل بعض الخدمات التي يمكن أن تساهم في هذا الجانب خصوصا؟
2: والله حقيقة الأمر أن إحنا لم نتواصل مباشرة، لا أريد أن أقول أشياء ما موجودة بهذا الخصوص، لكن في برنامج الجامعة موجود هذا الشيء بكون أن لابد من يعني الجامعة تكون مثلها ومثل الجامعات الأخرى، وعرفنا وأدركنا يعني أهمية الرياضة بالنسبة للطالب. يعني الطالب يعني الآن طبعا الطالب عنده فجوة، ما عنده متسع من الوقت، فالفجوة هذه الموجودة إذا كان طبعا هو قسم وقته إلى مذاكرة وإلى كذا بيكون عنده فجوة. هذه الفجوة عندما يعني يدخلها في الرياضة أو يوظفها في الرياضة، هنا معناتها الطالب بيستفيد، تستفيد المؤسسة، وربما عن طريق هو يعني استخدام للرياضة ممكن نكتشف يعني نكتشف موهبة يعني يستفيد منها المجتمع. فبالتالي في بعض الأحيان إذا كان الطالب عنده فجوة، ممكن هذه الفجوة إذا كان عندنا ما سديناها بالرياضة يمكن يمتشي إلى يذهب إلى له آخر، ويذهب إلى أشياء لا تقبط يعني لا تهمت أقباها. فبالتالي الرياضة مهمة مهمة مهمة جدا، وأنا زي ما أشرت لو الآن أنا إحنا مثلا يعني نطبق الرياضة أو نهتم بالرياضة اهتمام تام واستطعنا أن نوظف الرياضة، يعني بعض الطلاب تلقاه من هو طالب على طول يكون لاعب في إحدى المجالات الرياضية. ولكن الآن أنا لا نستطيع أن نقوم بذلك. لماذا؟ لأن البيئة غير مهيئة.
1: صحيح،
2: هذه مشكلتنا.
1: بالإضافة للبيئة أكيد الجانب الخبرات، مثلا بعض الرياضات تحتاج
2: مدربين. نعم نعم.
1: لكن ما ذلك لدينا الآن في جهات أكثر من 22 فيدرالية أو ما يقارب 30 فيدرالية مختلفة.
2: نعم.
1: هل هناك مجال للتعاون مع هذه الفيدراليات وفتح مجال للمدربين حتى يمكن اكتشاف المواهب؟ اليوم في دول أخرى الجامعات تمثل البؤرة الحقيقية بالنسبة لاكتشاف المواهب الشابة سواء كان في جانب كرة القدم وكرة السلة، لا سيما ما نتابعه الآن في الدوري الأمريكي لكرة السلة سبيل المثال، أغلب أبرز اللاعبين سيكون من لاعبين الجامعات الأمريكية خصوصا.
2: أخي حسن الكريم، حقيقة أنت أثرت موضوع مهم جدا، وأنا زي ما أشرت في بداية حديثي يعني لا توجد مبادرات بكون هناك الالتهاق بالفيدراليات وما إلى ذلك. أن إحنا الآن حتى الرياضة المتمارسة لدينا هنا عندنا دور الجامعة، هذا مستمر في دوري اسمه تقريبا جيرت وما إلى ذلك، هذه عبارة المؤسسة يعني داخل الانجمان هنا تقيم دورة بين المؤسسات التعليم العالي فقط، وحتى يعني ما عندها مثلا هي ليست جهة رسمية مثلا يعني متكفلها أو مهتمة بها أو تمولها جهة من جهات الدولة، لا. وحتى يعني فقط انجمانا يعني ليست كل من المفترض يكون شنو يعني الدور حتى دور الجامعات او دور مؤسسات التعليم العالي يشمل كل مؤسسات التعليم العالي. طبعا الحدود الان اللي بتشارك حدود 20 يعني 20 مؤسسه وكل حدود انجمانا، لا منذ تشارك لا بش تشارك لا بنغور لا وطبعا يعني كل هذه المدن وتقريبا حتى نفس الطلاب اللي فيها هم نفس الشيء، نفس الطلاب هم الآن نفس الشباب الموجودين في الـ الـ الـ اللهم صل على سيدنا يعني محمد، لا في الأندية اللي هو نقول شنو الدورة الثانية،
1: الدورة الثانية. نعم.
2: وربما البعض منهم حتى في في في في في الدورة الدرجة الأولى. شوف يعني
1: تعبانة تجربة مندوع اليوم
2: مندوع. نعم.
1: فريق جامعة مندوع بيشارك.
2: نعم.
1: في بطولة الدوري الوطني لكرة
2: الدوري الوطني. نعم. نائب ممثل مفيد. لذلك أنا أقول لك هذا الكلام. وبالتالي يعني ما في مبادرات. لو أنا عندنا الآن لو مثلا دور الجامعات عملنا دوري للجامعات أو لمؤسسات التعليم الآلي تشارك فيه كل مؤسسات التعليم اللي كان يعني اكتشفنا أشياء يعني مهمة جدا. وزي ما أنا أشرت لك الآن معظم اللاعبين هم من مؤسسات التعليم العالي. لكن نحن حتى الآن لم نستطيع أن ننظم ذلك. حتى الشيء الموجود يعني موجود فقط على مستوى أنجمينا. أنا طبعا بهذه المناسبة نشكر طبعا يعني الإخوة هنا في مركز الخدمات الجامعية لأنهم يعني من واجبهم يعني الرياضة وما إلى ذلك بيدخل ضمن أنشطة اللي هو مركز الخدمات الجامعية السينو. فعلينا كل ما طبعا نقوم بنشاط رياضي أو الجامعة تقوم بنشاط رياضي السينو بيقف مع الجامعة يعني حقيقة بيقف مع الجامعة يعني بيساهم فوق الدوري وبيعطي طبعا جوائز وما إلى ذلك. فنعمل أن نقوم بتطوير هذا الدور اللي هي الدور الذي يقوم به السينو لأن السينو الآن يعني هو لوحده لا يستطيع أن يعمل. بل إذا كان عنينا عندنا فكرة وطرحناها أكيد هو ممكن هو هيساهم في تنفيذ هذه الفكرة التي ترجع بالفائدة للجامعات وثم للأمة التشادية بصفة عامة.
1: سيد الرئيس، جامعة الملك فيصل لديها علاقات واسعة مع الجامعات سواء كان داخل شات هناك جامعة أنجمينا أو جامعات الخاصة أو حتى على مستوى العالم لأنها عضو جامعات العالم الإسلامي. فبالتالي هل مبادرات لتعزيز هذا التعاون في مجال الرياضة خصوصا؟
2: والله الرياضة ما عندنا مبادرة حقيقة صدقني. أنا هنا الآن مبادراتنا تركناها فقط لي يعني الأنشطة الداخلية وإدارة البحث والتعاون ثم النشاط الطلابي. لكن أنا هنا بصفتنا كجامعة تكون لدينا مبادرة للشراكة مع الجامعات الوطنية أو في الجامعات في الخارج ما عندنا هذه الفكرة. وهذا يعتبر تقصير يعني أنت إنسان لأن نظراً أن هناك في جات ما عندنا اهتمام كثير أو اهتمام كبير بالأنشطة الرياضية. هذه مشكلتنا. لكن إن شاء الله الآن عندنا خطة يعني حقيقة لتعزيز الرياضة وإدخال أنواع أخرى من الرياضة أو من الأنشطة الرياضية في في في في الجامعة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله. سيد رئيس، فيما يتعلق بجانب التعاون، هناك دائماً في تعاون والاستثمار في الجانب الرياضي، صحيح في جهة هذا الجانب لدينا صفر.
2: نعم.
1: حتى على مستوى الأندية.
2: نعم.
1: الأندية تعتمد. هل من فرصة لتعزيز هذا فتح المجال الجامعة تفتح مجال لي لمن يريد أن يساهم في تعزيز الرياضة سواء كان تبني المواهب الشابة الموجودة في الجامعة أو كبطولة دوري لما لا يكون دوري متعدد مثلا بدلا من دوري كرة قدم واحد؟
2: لا إن شاء الله. نحن الآن يعني حسب الفكرة اللي وضعناها أو حسب الخطة الماشين فيها يعني طبعا نريد أن نطور الرياضة ونوسع من الرياضة فلا بد من ندعم المواهب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني وحتى أنا طبعا حسب علاقاتي الخارجية يعني في الفترة الجاية طبعا يعني الحمد لله عندنا علاقات واسعة وكبيرة جدا واستطعنا أن نستفيد من هذه العلاقات في جميع النواحي يعني ما عدا طبعا الجانب الرياضي. صدقني لو كان الآن نحن حتى وضعنا في برنامجنا وأكيد هو في البرنامج لكن كيف نفعله أن بعض المواهب نحاول نرسلها تلقى دورات تلقى الجامعة الملك فيصل عندها فرصة صدقني عندها فرصة لتكوين وثقل المواهب الشباب في مجال الرياضة.
1: إن شاء الله. سنعود لموضوع الدوري الوطني الدوري الجامعي الذي انتهى قبل فترة من الزمان
2: أسبوعين.
1: كيف تابعتم الدوري ومدى إقبال الطلاب بتجي أنه في تنافس شريف ما بين
2: نعم.
1: بين الكليات. أنا كنت طالب في جامعة الملك
2: نعم.
1: فيصل
2: نعم.
1: وكنت أتابع كلية التربية تقول لا لازم نفوز على كلية
2: نعم.
1: في
2: نعم.
1: تنافس
2: نعم.
1: فكيف تنظرون لهذا الجانب في تعزيز الوحدة ما بين الطلاب؟
2: فهو طبعا يعني حقيقة هو طبعا هذا الهدف اللي يعني احنا نصب إليه لأن يعني احنا نريد أن يعني الطلاب يتنافسوا في مجال الرياضة. يا هذا بيخلي شنو بيحب كليته وحب للكلية يحب الجامعة. وحتى الطلاب عندما يكونوا في فرق رياضية يعني صدقني علاقتهم بتقوى أكثر. فبالتالي يعني هنا الهدف الأساسي أن من الرياضة يعني أهداف كثيرة لكن من ضمن الأهداف نريد أن يعني نزرع أو نثبت الولاء للمؤسسة وللكلية ثم للمؤسسة وكذلك نريد أن نترك أو نبني جسور علاقات قوية جدا بين الطلاب لا تقف فقط على مستوى الجانب التعليمي بل حتى الجانب الرياضي.
1: نعم. رسالة رئيس الجامعة للطلاب بأهمية ممارسة الرياضة دورها في ثقل المهارتين الذاتية؟
2: طبعا الرياضة بالنسبة للطالب زي ما أنا في بداية حديثي أشرت مهمة للغاية، وهذا يعني علميا ثبت أن كل ما الطالب يمارس الرياضة كل ما كان عقله صافي، لأن يعني بكون أعصابه نشطة، نسبة الدهون اللي بتخلي دائما هو يعني خامل يعني بالرياضة بتتحرق هذه الدهون وما إلى ذلك. وبالتالي وأيضا في أشرت أن المثل بقول الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم، فبالتالي أنا نشجع أبناء الطلاب على الرياضة، أنا نشجع ونعدهم من هذا المكان أو من القناة من الإذاعة الوطنية التشادية ومن هذا البرنامج الجميل والقيم أن الجامعة ستقف مع الطلاب في مجال الرياضة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول نطور الرياضة في الجامعة. وعليه أنا أطلب من أبنائي الطلبة والطالبات أن يمارسوا الرياضة، لأن الرياضة بتعود لهم بنوافع كثيرة، نوافع اجتماعية، نوافع يعني إنسانية، منافع اجتماعية، منافع إنسانية، منافع علمية. وبالتالي الرياضة هي لابد منها، وحتى الإنسان الذي لا يستطيع أن يمارس الرياضة مثلا كرة القدم الآن المتاحة عندنا هي كرة القدم، فلنمارس يعني أنواع أخرى من الرياضة، لأن الرياضة في الأخير هنحتاج لها، لا مفر من الرياضة.
1: أستاذ الرئيس، تحدثنا عن الرياضة بصفة عامة، لكن نسينا جانب واحد، جانب الرياضة النسائية.
2: نعم.
1: دورها في جامعة الملك فيصل.
2: والله حقيقة الرياضة النسائية هي مهمة جدا، وهذه القضية مفروض الجامعات، نحن كجامعات أن نعالج هذه القضية، لأن الرياضة في كاد ولا سيما الرياضة النسائية يعني مستبعدة تماما، ما موجودة، يعني إلا مرة تجي في أيام الشهادة الثانوية تلقاها موجودة. وبالتالي لا تجي في الجامعات، لا تجي نهائيا دور الرياضة النسائية، هذا شيء يعني سلبي وبناء على تركيبة المجتمع. لكن الجامعات يجب أن تحاول أو يجب حل هذه القضية، لأن كما هو مطلوب من الرجل الرياضة مطلوب من المرأة الرياضة، ونفس الدور الذي تؤديه الرياضة بالنسبة للذكور أو للأولاد تؤدي الرياضة هذا الدور بالنسبة للنساء أو للبنات أو للسيدات. فبالتالي هذا الشيء ما موجود، لكن يجب علينا أن نهتم به هذا الشيء. الشيء الآخر طبعا بالنسبة لجامعة الملك فيصل لم نقم بذلك أو لم نستطيع قيام بذلك، لأن الملعب ما عندنا مثلا ملعب خاص للبنات، وطبعا أنت تعرف طبيعة الجامعة هي جامعة إسلامية، فما ممكن أن يكون في نفس الملعب يعني الأولاد والبنات في نفس، طبعا النساء من حيث الرياضة من حيث الملابس في ضوابط وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله يعني زي ما أنا أشرت أن إحنا في في في في برنامجنا توسيع أو إدخال أنواع يعني أخرى من الرياضة في الجامعة، فبالتالي يعني سنسمح أو سندخل في برنامج الرياضة الخاصة بالنساء في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله. سيد الرئيس، جامعة الملك فيصل لها خصوصية في الأنشطة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع المهام، هناك اتحاد أو بما يقال الأمان العام للطلاب لها دور أيضا في الجانب الرياضي.
2: نعم.
1: إمادة شؤون الطلاب.
2: نعم.
1: في إمادة شؤون الطالبات.
2: نعم.
1: كيف يتم التكامل ما بين هذه الأنشطة في تعزيز الجانب الرياضي خصوصا؟
2: والله طبعا يعني هي الأمور بتمشي بسلاسة جدا، وطبعا الجامعة عندها تجربة يعني في هذا المجال، يعني هو المشرف الأول اللي هو للبرنامج الرياضة، وبالتالي أمانة شؤون الطلاب يعني عندها أمانات من ضمن الأمانات الموجودة هي أمانة شنو النشاط الرياضي، والمسؤول من البرنامج يكون هو شنو قسم شؤون الطلاب، عندنا قسم يسمى شنو قسم شؤون الطلاب، فالعملية كلها شنو تحت إشراف قسم شؤون الطلاب اللي هو تابع للشؤون الأكاديمية بالجامعة. نعم. طبعا جانب عندما تكون هناك علاقات خارجية بتدخل أو بيدخل ضمن البرنامج إدارة أخرى تسمى إدارة البحث والتعاون، نعم، هي التي تقوم بعملية التنسيق الجهات الخارجية لأنها مسؤولة من التعاون. نعم.
1: سيد الرئيس، تقريبا نصل إلى نهاية هذا البرنامج من برنامج الذوية الرياضية، هناك سؤال، ما هي لرؤية الأفاق الرياضية في جامعة الملك فيصل على المستوى البعيد؟
2: طبعا المستوى البعيد طبعا نحن نريد أن نطور الرياضة وتعتبر من الأنشطة الرئيسية بالجامعة. أنا زي ما أشرت الجامعة عندها جانب أكاديمي وجانب محاضرات جانب ثقافي وجانب رياضي. الرياضة الآن نحن الموجودة في جامعة الملك فيصل ليست على المستوى المطلوب كما في الجامعات الثانية، وبالتالي الآن نحن نريد أن في المستقبل أو رؤيتنا الجامعة تشارك بأنشطتها الرياضية حتى في المستوى الوطني حتى ممكن على المستوى الإقليمي.
1: إن شاء الله هذا ما نتمنى، خصوصا بإذن الموجود في هذه الجامعة على عريق كبشات.
2: نعم إن شاء الله.
1: وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الزاوية الرياضية، وقد استضفنا رئيس جامعة الملك فيصل بشات بروفيسور محمد بخاري حسن. لا يسعنا في الختام إلا أن نشكره لإتاحة هذه الفرصة القيمة للنقاش حول الأنشطة الرياضية في جامعة الملك فيصل. شكرا لك سيد الرئيس.
2: لك الشكر أنتم والإذاعة بصفة عامة، شكرا لكم.
1: والشكر موصول لكم أيضا أينما كنتم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: المشاهدون الأفاضل مستمعونا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها مختلف المواضيع التي تهم الشأن الوطني، ونسلط الضوء على مؤسساتنا الوطنية لنتعرف عليها أكثر. موجز الأخبار لهذا الأسبوع سنأخذكم بصورة خاصة إلى أبو ظبي، حيث أقام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عدة أيام، ولكن هذه المرة نستعرض بصورة عامة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة في ورقة أسمهان جيرواتيدو.
1: إن الزيارات المتكررة التي يقوم بها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى بلد معين تتجاوز كونها مجرد تحركات دبلوماسية اعتيادية، بل تعكس في القالب متانس العلاقات الثنائية وتنامي الثقة المتبادلة ووجود رؤية مشتركة تتعزز مع مرور الوقت. منذ توليه مقاليد الحكم تبنى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو رؤية تقوم على تعزيز حضور تشاد في دوائر الاقتصاد والاستثمار العالمية عبر الانتقال من سياسة البحث عن الدعم التقليدي إلى سياسة تقوم على جذب الاستثمارات النوعية وإقامة شراكة قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين. وتبرز أبو ظبي اليوم بوصفها أحد أهم شركات تشاد في هذا المسار، فالعلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على تبادل الزيارات أو تنسيق المواقف، بل أخذت تتجسد في مشاريع تنموية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين القيادتين. وفي القطاع الصحي تشهد العاصمة أنجمينا تنفيذ مشروع مستشفى حديث بدعم إماراتي في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات علاجية أكثر تطورا للمواطنين. أما في قطاع الطاقة فتتجه الشراكة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية سواء في أنجمينا أو في عدد من الولايات، إدراكا لأهمية الكهرباء باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والعامل الذي ترتكز عليه جهود التصنيع وتوصي النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين. ولم يقتصر التعاون على إطلاق المشاريع، بل امتد إلى تعزيز مكانة تشاد على خارطة الاستثمار الدولية، حيث احتضنت أبوظبي المنتدى الدولي لتعبئة تمويلات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وشكل هذا الحدث منصة عرضت من خلالها تشاد رؤيتها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية أمام مؤسسات التمويل والمستثمرين، في رسالة واضحة تؤكد أن البلاد تتجه إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحا، وتعكس هذه التطورات تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، إذ تتجه الشراكة نحو نموذج يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يحقق مصالح البلدين ويعزز فرص النمو المستدام. وفي المحصلة تؤكد التجربة أن نجاح العلاقات الدولية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو اللقاءات الرسمية، بل بقدرتها على ترجمة الالتزامات إلى مشاريع ملموسة وتحويل التعاون إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. من هذا المنظور تمضي الشراكة بين تشاد والإمارات بخطى متسارعة نحو مرحلة أكثر نضجا، عنوانها الثقة وأداتها الاستثمار وقايتها دعم التنمية وترسيخ أسس مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا للبلدين.
0: استضافت العاصمة أنجمينا نهاية الشهر الماضي مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا، وأسفر هذا الاجتماع عن التأسيس الرسمي لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا وتعيين الدكتور أحمد مبودو محمد رئيسا لهذا المؤتمر مع اتخاذ العاصمة أنجمينا.

0: هنا مقرنا. ولإلقاء الضوء على مؤتمر المجالس نرحب بالدكتور أحمد مبودو محمد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لتشاد للإجابة على بعض الأسئلة. نتابع.
1: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنا بلدنا تشاد زي ما مجلسات الآخرين هنا أفريقيا سنترال هدفهم الوحيد كيف يقدر يشاركوا في تنمية دائم ومنظم. أنينا كمجلس بس فقط هو مجلس الشورى وهو يعني بيتنا الفكرة نفكره في شان نوصل فقط لرئيس الدولة ورئيسنا البرلمان اثنين ده في سنة 1946 مجلسات أنا أعلم ده كله هم حسسهم ومربوط مع مجلس الاقتصادي والاجتماعي هنا ناسيونز يوني هم إيكوسوك وفي سنين ده أنينا من بلدان الأول قدروا حسسوا مجلس هنا أنا تحسس في دستور أنا يوم 31 شهر 3 أنا 1959 الحمد لله يوم 25 و26 شهر 6 بلدنا رحب بديليغاسيون حنا مجلس الاقتصاد والاجتماعي حنا بلدان السبع حنا أفريقيا سنترال اتعمينا وزي ناد مواهد دورنا لفقط كيف نلوم الرأي هنانا في الشبكة خصصنا في شان كيف نقدر نوصو لرؤساء هنانا ولرؤساء هنا برلمان هنانا يواصلوا في التلمية وصحيح هدف بخلينا أنينا نفكر ونجو نلوم ودائرين فكرة هنانا كله نجمو بكان واحدة هو منهم نقدر نلقو في التيماتيك موضوع اثنين الشلنا كان ناخش نفوغا وايد موضوع مربوط في البيئة في نظام أفريقيا هو بلد يعني ما قاعد تأثر في الجو في العالم كله أنينا يمكن 4% بس قاعد تأثر في الجو الباقيين ده ناس اللي عندهم الشركات الكبار اندستريا الكبار بصنوا الصناعيين هم بأثروا في الجو عن طريقة هنا الكربون وده بيجيب المشاكل هنا المطر ما بيجي أديل والجو يبقى حار مرات فشان كده موضوع ده قلنا أنينا موضوع مهم لنا كنحن أفريقيا سنترال في شان عندنا إمكانيات في شان نقدره في البرنسيب حنا النادمال بتلف الجودة يكفي للنادمال بهسة حار حنا الجودة قلنا كونغو ده عندنا فوق خاب كبير هو تصرف يعني تامي للبيئة بعد ما خاب حنا أمازوني في أمريكا وحنا أنا الأفريقيا ده رقم 2 معروف في العالم وخلانا بتان عندنا أدو من الأفريقيا سنترال تشاد عندنا يعني في الصحراء هنانا ده عندنا تراب يقوم هواء برفع بشق كل الأفريق بشق كل الأتلانتيك بحر ده وجاي يمشي يدلي في الخابة هنا أمازوني في شان تربيه عشان كده ده كمان أبور هنا بلدنا قلنا أتو الاثنين ده في العالم بقدر بخلينا نكسبه في الموضوع هنا أن الكريدي كربون قلنا لازم نقدره نوصو حكومة هنانا فيشان يقدر يكسبوا يلقوا تعامل فيشان ينفسوا مشاريع كتير للسكان هنانا أنا أفريقيا سنترال الجاي يشاركوا يعني بوزيتيف ما في الحماية هنا البيئة ده فيشان حياتهم تحسن أنينا كأفريق كلها نقول أفريق كلها كان 4% بس فقط قاعد ناصر في البيئة يمكن أفريقيا سنترال أقل من 2% فشان كده دونك موضوع ده ناخشنا الثاني الموضوع قلنا خلي أنينا كمجلس الشورى نفكروا نوروا للرؤساء هنانا كيف يقدروا صري حلوا لنا مشكلة هنا الانتجراسيون سو ريجونال البلدان ده يكون زي بلد واحد ما عندنا مشاكل هنا فيزا ما عندنا مشاكل هنا بارير ما قانوني موجودين ما يكون عندنا مشكلة هنا البقارة مثلا يقوموا من تشاد يخشوا بنجي ويفوتوا يما يمشوا في كونغو ويرجوا حاجات ده قلنا نحسن لهم في شان حاجات ده ما بقى أنا صحيح كرئيس أنا مجلس الاقتصادي والتنمية الصحافي والبيئة أنا تشاد ما فكرت في الملمة ده يكون تشاد تكسب تلقى السياج يعني مركز هنا ويدو رئيس للمجلس الاقتصادي والتنمية الثقافية والبيئة نجاد بكل سرعة. نقول هو ده يوصف صح الدبلوماسية هنا بلدنا، بوصف الرؤية اللي عند مارشال محمد إدريس دي بيتنو في الانتجراسيون، يعني الاكسبتاسيون الرسبي حاجاتنا القانون السوداء دخل لنا ناس ده جو لهم. فشان كده لازم كل التشادي زي أنا نكون مبسوط ونفاشر فوق. الحمد لله نقول شكر للدبلوماسية أنا تشاد، شكر للمارشال محمد إدريس دي بيتنو لكل الشغل البسي لبلدنا تشاد. النجاح ده هو نجاح هنا بلدنا، نجاحنا مارشال محمد إدريس دي بيتنو، نجاحنا دبلوماسي هنانا، نجاحنا تشاد. فكرة القانسو كان حكومة كان البرلمان الاجتماع هنانا الحصل حصصنا كونفرنس هنا المجالس ده كل البارتنير هو كيف نعصن في حياتنا الشعبنا. لازم الفكرة ده الشعب كمان تكون بارتسيباتيف اللي يبقى بعافية اللي يبقى بأمني. فشان كده في إسباس هنانا عن أفريق سنترال حصل خلانا سوينا النظام ده جديد المؤتمر ده، لازم يكون الشعب تخصص في الفكرة وتشارك في الفكرة في كل المستوى فشان حكومة والمنظمات الغير حكومية والنظام هنا البرلمان كله ببقى لهم سهل فشان الفكرة ده تنفس في أسرع وقت وتكون كل الشعب هنا أفريقيا سنترال تستفيد.
0: يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية لا يختزل دورها في تقديم الرعاية للمتقاعدين وتحسين ظروفهم، وإنما يمتلك شبكة من المراكز الاجتماعية التي تقدم الرعاية لآلاف المرضى وبأسعار مخفضة. وقد كشفت زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العيادة الحديثة عن أهمية المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تجاني مصطفى مهدي في هذه الورقة.
2: بعيداً عن أضواء المستشفيات الكبرى المكتظة بالمرضى الذين يشتكون أحياناً من رداءة الخدمات وسوء الاستقبال، هناك منشآت صحية تعمل في صمت لا تسترعى الانتباه، لكنها تنبض بحياة تملأها الإنسانية. ليس بها لافتات ضخمة تتلألأ هنا وهناك، ولا غرف عمليات براقة، مجرد جدران متواضعة وقاعات انتظار تزدحم بالحكايات والآمال، ومآزر بيضاء تعمل ليل نهار في صمت مهيب. إنها المراكز الطبية والاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المراكز الطبية والاجتماعية المتواضعة رغم قلة معرفة الناس بها ظلت منذ عهد ليس بقريب تقدم خدمات راقية وبأسعار ميسرة وإن كانت غائبة عن وسائل الإعلام. واليوم تتحول هذه المراكز من مجرد عيادات أولية إلى جذور شجرة طبية عملاقة تستعد للازدهار، حيث يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتدشين عهد جديد من الرعاية عبر مشروع عيادة حديثة متكاملة حظيت مؤخرا بزيارة تفقدية من رئيس الجمهورية شخصية. ولمعرفة حجم العطاء تنقلنا بين ثلاثة أحياء رئيسية: جوجي، فرشا، وشقوة، حيث تقدم هذه المراكز الثلاثة رعاية صحية تليق بأصحاب التأمين الصحي وتمتد لتشمل حتى الفئات الأكثر هشاشة. الدكتور ريم تاتا غواغي ديبا المنسق العام للمراكز الطبية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدث عن دور هذه المراكز والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
3: في السنتر دا كونسلتاسيون بسو ساكي بالاغروس ميديكامان كان غايون تو ساكي بالاغروس دا في سنتر ثلاثه دا لكن سنتر انا غوجي دا وبس الميم دا الكبير منهم كله عشان في سنتر انا غوجي دا دكتورات كل غايي مشي كلمة انا انفيرميه انا سنتر دوغات دا كان مشي فاتام فتراسوم يرسلونا في دكتور انا سنتر انا غوجي في سنتر انا غوجي عندنا لابوراتوار كاشف نسكولو نسو إنها فارماسي كبير ميديكامان دواء غاية من الناس كله.
2: لكن يكمن وراء هذا الجهد الإنساني تحد كبير، فالخدمات هنا تقتصر على الطب العام ومع كل حالة حرجة أو تخصصية يبدأ ماراثون التوجيه إلى مستشفيات أخرى، وقد ينتهي الأمر بإجلاء طبي مكلف نحو الخارج. ومن قلب هذا التحدي ولدت فكرة المشروع الحلم، عيادة حديثة تجمع كافة التخصصات تحت سقف واحد.
3: كلينيك دا كمان أنا سنبى سنة يعطوك فين جمينا دا سيلا بيانفينيو عشان تشاد دا أوني أشانتي جينا بزوين كتير شخص سنبى سنة دا شخص أدل مروي عشان أنا زادا كي في سنترا جينا كان مردنين واجين ما نقدرو عشان سبيساليست ما في دا كان راسلوم في أوبيتال كبار واجين يمشو دار برا يدو hasa kan jina clinique na saint pes madani ndan rasulum fi clinique na saint pes o clinique dakulu clinique al technologie inda technologie judat inda irm clinique inda scanner clinique inda mammographie clinique bahan salle de réanimation gay bloc opératoire kul gayline dialyse kul sofi clinique da daminda batan dorushin.
2: حين تغيب الارقام تتحدث الانسانيه. ففي مركز شجوة التقينا بهذا المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا ويصنف رسميا ضمن الحالات الإنسانية الاجتماعية، لكنه وجد الأبواب مفتوحة وتلقى علاجه بالكامل وبالمجان.
4: الحمد لله لاقوني وضيفوني وانتوني كنين اللي يقدر كي أليان كي لقيت أقدر أشياء كي لحين شغرتهم وشغرت الليل سيمبس لحين الله يساعدهم لي يوم آخر عشان نباقر كل الليل آخر كله بسعود مش زي سعودني أنا كله.
2: لقد بلغت هذه المراكز ذروة ما يمكن أن تقدمه، فاستجابة للاحتياجات المتزايدة وحاجة البلاد إلى منصات تقنية متطورة، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنشاء عيادة حديثة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة بغية مواكبة عالم الطب الحديث. هنا في هذه البقعة يقبع صرح طبي واعد يتابعه رئيس الجمهورية ببالغ الاهتمام، حرصا منه على تسريع وتيرة الإنجاز، خطوة يراها القائمون على الصندوق مسارا حتميا لتطوير المنظومة الصحية. مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد روزي ماماي أطلعنا على الرؤية الاستراتيجية للمشروع والدعم الرئاسي الذي يحظى به.
5: الصندوق الوطني ده أمل ما خاص للريتريتي، لا أنينا يعني عندنا معاملة للأمال حق للسيكتر بريفي، عندنا أمال أنا الببليك معناته يعني الفونكشنير، لكن الفونكشنير الكونتراكتيل، بس عندنا أمال حق الشركات الحكومية ولا ميكست بارابيبليك، وعندنا أمال أجانب من أي دولة. كل الريتريت يخص يعني جزء من برانش حق السيكوريتي سوشيال، صدر أننا نكفر الريسك كله، يعني كل ريسك يعني في أمل حق العامل ده أننا نكفر، يعني أننا عندنا ثماني يعني ثماني مكسوبات في ثلاثة فروع. الفرع الأول ده يخص البروتكشن فاميليال والماترنيتي، في لبرانش الأكسيدان ترافاي معناته تم تعمل حادث ولا تمرض في الأمل كله نشيله كان شارج. ثالث ده هابي البنسيون، البنسيون ده البنسيون يدوك بعد أنت ما تمرك من الأمل. ده الفروع الثلاثة الأنين كوفريروها.
2: من المنتظر أن تصبح هذه العيادة منصة طبية مرجعية نظرا لاحتوائها على تجهيزات طبية من الجيل الجديد وغرف عمليات بمعايير دولية وأسرة تسع لاستقبال 60 مريضا.
5: شنو الجديد هنا؟ يعني هنا البلاتو ده فاتح، يعني في علاج في درجة تانية، في عندنا سراير حق الدياليز، يعني ما نفس الشيء زي السنتر، يعني مستشفى، يعني مستشفى كبير، يعني مستشفى زي مستشفيات قاعدات هنا، يمكن يعني عندها آلات يعني مودرن زيادة من المستشفيات القاعدات هنا. يعني أنا مثلا في كان في واحد يعني من أمالنا الأسيري يعمل حادث يمكن نمرقه برا نودو خارج يعني ألجو، لكن هنا كان استطاح هنا في معيادة يعني ألجو هنا ما يودو برا. ده يعني مسؤول للشعب التاني كله، يعني للسيتوين الآخرين كله نفس الشيء. يعني سبا سرير دياليز ده ما في في كاتسة، ما في يعني هنا عندنا على طول لما يشتغل ده سرير سبعة سرير في نفس الوقت، يعني يسوي دياليز ده ما في هنا إلا هنا عندنا. يرم هجنا هنا عندنا هنا ده يعني أحسن، يعني ما في يعني ولا في كات خلي في زون كله ما في، لما يشتغل يكون أحسن ك كلينيك في سو ريجون ذات معروف يعني.
2: في برنامجه السياسي والاجتماعي رفع رئيس الجمهورية شعارا واضحا: صحة كل مواطن تشادي هي الأولوية القصوى، وأنه مصمم على مواصلة تحديث النظام الصحي لضمان حصول الجميع على رعاية جيدة على قدم المساواة.
0: في فقرة نبض الشارع يعبر بعض من حاملي وثائق التأمين الصحي عن تجربتهم داخل المراكز الصحية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن الرعاية مجانية كما يطالبون بزيادة الأقسام وتوفير المعامل الطبية لإجراء الفحوصات بكل أنواعها. نتابع.
6: أنا أسوري قلهم أنا كالمردان لأن سماخر الشيغان نجد ما أكي ما مديسنكا أكي أنا أديل نزل ينتوني الدواء أنتين دوا ولا شيء نار ولا يسالني ولا غروس كي ما في أنا أسيري وما عندي مشكلة آخر.
7: سبحان الحمد لله لما أن مستدين نجو نرجو دوا ويلنا كل نرجو لهم دوا الحمد لله خليها كم يفكر لنا فوق زيادة الحمد لله أشياء دقاق دقاق ده خليها كم يفكر لنا أن لهم بينا أسيري من نجو ده صوبات كم الحمد لله بتانون إبرة إكزامين في لابد أكو صوبات كم كل شيء مجان شيء كي بدون أنا غروس كي ما في الحمد لله نجوري جري جاينا الحمد لله يا سبب
8: كلينيك دندورة أي ما شنو مرض بنزا إلي إكزامين دول كله حالي يبقى لنا هنا ودوا فرنسي دول حالي زود لنا لابو كل حالي سيلي لنا لابو الكبير الأدل نجودا نقول الأدل لأدل
9: أنا
8: باسمان وقال نجي لنا
9: زكي أكبر لأدل ودوا كل الحمد لله قلنا نقول ما شاء الله دوا قلنا نقول بلاش ما غير شغل مني نقول نجبي يعني كوي لاقوم لي يعني دوسون لا خيشوم لي عالجوم لي الحمد لله
10: أجاب أنا مرة واي لكن أنت ورا قلت أنا دوا ساكت بقول سمع أنت أنا يلا الدواب مرضاني نرجعين في بيت كله قاني جبو دوا جاي أنتو ده ديف ده بس قاني جيب ديما لكن ما قصر
11: أنا شكل حلو لي بلين في بكانهم هني ده عندهم أكي أنت كان جدا فرانشوما يلا ده جاي لاقوك مرة واي قطوكي ماما شنو دوا نام كله غراتويت consultation am kul sakit mais chokol way bes ma di ginera ma hini da examen ma fi echographie ma fi le reste de chokol gratuit bes fi bakanum hini fi.
0: بينما يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على بناء مستقبل افضل، يهدد الحاضر احيانا خطر خفي: الادويه المقلده والصيدليات غير المرخصه، وتباع هذه الأدوية بكثرة في الشوارع والأسواق وحول المستشفيات رغم أنها مقلدة وتدخل بطريقة مهربة. خالد موسى الحاج يرصد لنا الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوية المزيفة.
12: تشهد تشاد على غرار العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء انتشارا متزايدا للأدوية المزورة والصيدليات غير المرخصة، وهو ما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين. فهذه الأدوية تباع في الأسواق والشوارع وأحياناً بالقرب من بعض المرافق الصحية، مستفيدة من ضعف الرقابة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأدوية الأصلية، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة. وتأتي هذه الظاهرة في ظل تحذيرات وتقارير دولية تشير إلى اتساع نشاط شبكات الاتجار بالأدوية المغشوشة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي تهدد المواطنين وما الذي يجب القيام به للحد من هذه التجارة غير القانونية. الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد متحدثا عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد ومدى خطورتها على صحة المواطنين.
13: كلنا نعرف شيء ده هون، لكن ما قد نحاول نلقوا الحلول عجلة. خلي كلنا نلوم شملنا ونهارب الشيء ده، لأن الشيء ده مسم ومدير للشعب. واليوم عنده امباكت في الاقتصاد. اليوم كان زول بيجي مردان وشرب الأدوية ده وصوت له تسميم وبيجي مردان، هما بخدم أهله بكفو قروش، الحكومة تخسر، وأي واحد يسيء خدمته ونحاول وشيدا نوقفه، لأنه كان اليوم في دول آخرين قدروا يوقفوا الشيء ده نهينا شيء كبمنانا نوقفه ده ما فيه.
12: ولا تقتصر المشكلة على الأدوية المزورة فحسب، بل تمتد أيضا إلى الانتشار المتزايد للصيدليات ونقاط بيع الأدوية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ومن دون إشراف صيادلة وأهالين، مما يزيد من صعوبة تنظيم سوق الدواء وحماية المواطنين. ويلاحظ كذلك أن بعض أصحاب الصيدليات المرخصة يتزودون بالأدوية من نقاط بيع الأدوية العشوائية، وهو ما يزيد من احتمالات تسرب الأدوية غير المضمونة إلى السوق النظامية. كما أن بعض العاملين في هذه النقاط هم من الطلبة وخريجي معاهد الطب العاطلين عن العمل، الذين دفعتهم ظروف البطالة إلى ممارسة بيع الأدوية خارج الأطر القانونية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة العامة. وفي مواجهة هذه الظاهرة تواصل السلطات المختصة بالتعاون مع نقابة الصيادلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار الصيدليات غير المرخصة والحد من تداول الأدوية المزورة، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات والالتزام بشراء الأدوية من المصادر الموثوقة. وفي هذا السياق يتحدث الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد مرة أخرى عن أبرز الجهود والإجراءات للحد من انتشار الصيدليات غير المرخصة ومكافحة تداول الأدوية المزورة.
13: لكي نقدر نهارب الأدوية ده خلينا نكون زي دبان عسل، أي واحد يعمل خدمته وأي واحد يسي شيء الأنتولية ده كسألوه يسي. اليوم الأدوية مشكلة، أنا الأدوية أنا الشاردة الناس كتير يحسبوا مشكلة أنا وزارة الصحة وهيدا، لكن المشكلة ده مشكلتكم أنتوا أنا كوميونيكاسيون، مشكلتنا أنينا أنا سيادلة، مشكلة أنا العلماء في الجامعة أنا الإمامات في الجامعة، مشكلة أنا شيوخ أنا الكنائس، مشكلة أنا شيف دكاري. دونك التوعية مهم، والتاني كمان تطبيق أنا القانون.
12: وتبقى مكافحة الأدوية المزورة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمهنيين والمواطنين، كما يظل الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة إلى جانب تشديد الرقابة وتطبيق القانون من أهم الخطوات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة المرضى.
0: بهذه الورقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى ألقاكم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جميلة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يستقبل بقصر تومي وفد المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية بقيادة السيدة روزاريو مبوسوغو كونغ، تعزيز التعاون بفضاء المجموعة أبرز ما تناوله اللقاء. والعادات المستحدثة والدخيل على المجتمع التشادي بعد نتائج الثانوية، عنوان موضوع تقرير قسم التحرير بالإزاعة. أهلا بكم. يعقب إعلان نتائج الشهادة الثانوية السنوية عادات غريبة وسيئة لم يعرفها الشعب التشادي من قبل، وهي تحدث على مرأة ومسمع السلطات في البلاد. وحول هذه الهالة عد الزميل أحمد خميس جمع تقريرا ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع.
1: تنتهي السنة الدراسية 2025-2026 بإجراء امتحانات البكالوريا، وهي محطة مفصلية غالبا ما يحتفل بها بحماس كبير. فبعد إعلان النتائج تضج المدينة بأصوات الفرح والاحتفال لدى الناجحين، وبخيبة الأمل لدى الراسبين. لنتوقف قليلا عند هذه الطريقة الخاصة في الاحتفال بالنجاح. تسمع صراخا في الخارج فتخرج بدافع الفضول، فإذا بجيرانك يغمرون حامل شهادة البكالوريا الجديد في العائلة بمشروب الكوكاكولا، ومع حلول المساء تهدر لترات أخرى من المشروبات فوق رأس ذلك الشاب الذي لم يغادر مقاعد الدراسة إلا لتوه. ومن جهة أخرى ظهرت موضة جديدة قادمة من غرب أفريقيا، وسرعان ما جرى تكييفها مع عاداتنا المحلية، فلم يعد أحد يتردد في استنزاف مؤونة الأسرة، حيث يرش الناجح بدقيق الكثافة أو الذرة أو الأرز أو الدقيق الأبيض، بل وحتى بالمساحيق الملونة، وكل ذلك باسم الاحتفال. وهناك أيضا نموذج أخرى من الاحتفال يتمثل في إغراق الناجح في شهادة البكالوريا داخل مجرى لصرف المياه بما يحتويه من أوساخ وقاذورات. وفي النهاية يعتقد البعض أنه من الطبيعي مشاركة هذه الفرحة في هذا البلد الذي أصبحت فيه معاناة الحياة اليومية أشبه بمسيرة مليئة بالعقبات. أما قمة هذه الاحتفالات، أو بالأحرى قمة التصرفات الطائشة، فهي سباقات الدراجات النارية والسيارات عبر شوارع المدينة بكل استهتار. إن رؤية هؤلاء الشباب وهم يندفعون بجنون، معرضين حياتهم وحياة مستعملي الطريق الآخرين للخطر، أمر يدعو إلى الأسف. وهناك أيضا إطلاق الرصاص الحي في الهواء فيما يسمى ويا للمفارقة بطلقات الفرح، لكنها في الحقيقة لا تبعث إلا على القلق والخوف مع الإصابة برصاصة طائشة. وهنا يطرح الجميع السؤال نفسه، هل هؤلاء واثقون حقا من مستقبلهم؟ ولحسن الحظ يوجد بين هؤلاء الناجحين شباب مجتهدون يعملون في الصمت ومتفوقون حققوا نجاحا باهرا، وهؤلاء يستحقون التشجيع، والأهم من ذلك المرافقة والتوجيه. فبعد الحصول على البكالوريا تبدأ مرحلة التعليم العالي. لذا أيها الناجح، هل فكرت في التخصص الذي سيفتح أمامك أبواب سوق العمل؟ وهل تأملت جيدا في اختيار الشعبة التي تتناسب مع متطلبات الواقع؟ أخي الصغير، أختي الصغيرة، بعد انتهاء نشوة النجاح خذ وقتك لاختيار الطريق الصحيح، لأن مستقبلك يتوقف إلى حد كبير على هذا القرار. فالحصول على شهادة البكالوريا ليس سوى بداية لمسيرة طويلة، يبقى المستقبل فيها مليئا بالتحديات. نحن لا نملي عليكم كيف تحتفلون بهذا الإنجاز، بل نهنئكم أولا ثم نذكركم بواقع الحياة ونتمنى بصدق أن يخرج من بين هؤلاء الناجحين رجالا ونساء عظماء يرفعون اسم تشاد عاليا.
0: استقبل رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد دزدبي إدنو وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بقيادة السيدة روزاريو مبوسوغو كونغ وزيرة التكامل الإقليمي بجمهورية غينيا الاستوائية والرئيسة الدورية لمجلس وزراء المجموعة. وخلال اللقاء عرض الوفد على رئيس الجمهورية المكتب التنفيذي الجديد للمجموعة وناقش معه القضايا المتعلقة بشؤون شبه الإقليم. خليل حسن صالح وتفاصيل المقابلة.
2: في أول ظهور رسمي لهم أمام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، عرضت وزيرة التكامل الإقليمي بجمهورية غينيا الاستوائية والرئيسة الدورية لمجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا الفريق الجديد لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا برئاسة رئيس المفوضية السيد إزيكيال نيجيبيرا ونائبته السيدة مريم محمد نور. وكان اللقاء فرصة لتقديم التشكيلة الجديدة للمفوضية وعرض الرؤية العامة لعملها خلال الفترة المقبلة. كما ناقش الوفد مع رئيس الجمهورية أبرز التحديات التي تواجه تسيير هذه المجموعة والخطوات العملية المطلوبة لتجاوزها. وجدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التأكيد على موقف تشاد الداعم للمجموعة معلنا استعداد البلاد وتضامنها الكامل مع المجموعة. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية المرافقة المستمرة للقيادة الجديدة للمفوضية لضمان نجاح مهامها. السيدة روزاريو مبوسوغو كونغ استعرضت أيضا الركائز الأساسية لخطة العمل والتي تتمثل في تسهيل التجارة البينية وتفعيل حرية تنقل السلع والأفراد وإطلاق منطقة التبادل الحر بهدف تحسين ظروف المواطنين في شبه الإقليم. وأكدت أن نجاح مشروع CSA مرهون بتضافر الجهود ووفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم. أزا وقد وعد رئيس الجمهورية بتسوية المتأخرات المالية في أسرع وقت ممكن واتخاذ كامل التدابير، وستكون تشاد في مقدمة الدول التي تلتزم بتعهداتها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.
0: خليل، كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي وفد المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بقيادة السيدة روزاريو مبوسوغو كونغ الرئيسة الدورية لمجلس وزراء المجموعة. تفاصيل اللقاء لدى عبد الله هارون.
3: اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بقيادة رئيسة مجلس وزراء المجموعة روزاريو مبوسوغو كونغ جاء بهدف تقديم الفريق الإداري الجديد للمجموعة وكذا التباحث مع الحكومة التشادية حول أولويات المؤسسة. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضحت روزاريو مبوسوغو كونغ بأن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض المهام الذي تطلع بها اللجنة والمتمثلة في الإسهام في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي على حياة السكان، باعتبار أن التنمية الاقتصادية المستدامة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن لجنة المجموعة تعمل من خلال آلياتها المختلفة على متابعة الدول لتنفيذ التزاماتها وتعزيز التعاون فيما بينها. مؤكدة روزاريو بأن لقاءهم مع رئيس مجلس الشيوخ كان مثمرا للغاية، حيث قدم لهم جملة من التوجيهات والنصائح التي من شأنها مساعدتهم على أداء مهام اللجنة وتحقيق أهدافها على أفضل وجه ممكن.
0: وسيط الجمهورية صالح كبزابو هو الآخر استقبل مساء اليوم وفد المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية برئاسة السيدة روزاريو مبوسوغو كونغ الرئيسة الدورية لمجلس وزراء المجموعة. يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الوفد مع كبار المسؤولين ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وحيثيات اللقاء.
4: تقديم الفريق الجديد لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية إلى وسيط الجمهورية صالح كبزابو شكل المحور الرئيسي لهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية في ظل التحديات المشتركة التي تواجه دول الإقليم. وعقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة، صرحت رئيسة مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية روزاريو مباغوسو كونغ للصحافة قائلة: بحثنا مع وسيط الجمهورية سبل وإمكانات إقامة تعاون أوثق بين المؤسسات الإقليمية مع الاستفادة من تجربة جمهورية تشاد بما يخدم بقية دول المنطقة، كما اتفقنا على ضرورة العمل في أقرب الآجال على تهيئة إطار يسمح بدراسة مختلف السياسات وتعزيزها ومواءمتها بما يسهم في دفع مسيرة التكامل الإقليمي. للإشارة يأتي لقاء وسيط الجمهورية مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الوفد مع كبار مسؤولي ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: كما بحثت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالجاديين في الخارج فاطنة الجنيه قرفة مع وفد المجموعة الاقتصادية، بحثت تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. فاطنة عبدالله تفاصيل الخبر.
5: تعزيز سبل التعاون بين البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا يجيء زيارة وفد المجموعة بقيادة رئيسة مجلس الوزراء المجموعة روزاري مباغوسو كونغ إلى تشاد. ففي اللقاء الذي جمعها مع الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين في الخارج فاطمة الجنيه قرفة، صرحت للصحافة الوطنية عقب خروجها بأنها تباحثت مع الوزيرة سبل التعاون بين المجموعة وتشاد في جانب تقديم الدعم اللازم للاجئين السودانيين الذين يتواجدون بآلاف في الأراضي التشادية. وكذا تحدثت مع الوزيرة تعزيز جهود التنمية والاستقرار بما يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة.
0: في موضوع آخر، استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين في الخارج فاطنة الجنيه قرفة، استقبلت بمكتبها صباح اليوم بعثة من دولة هولندا بقيادة دان هولندير، ذلك بعد نهاية زيارتها إلى مخيمات اللاجئين بشرق البلاد. تفاصيل اللقاء لدى حسن موسى حسين.
6: في إطار تقوية علاقات التعاون بين تشاد ودولة هولندا، لهذا الشأن جاءت بعثة من دولة هولندا إلى تشاد بقيادة دان هولندر. ففي اللقاء المقلق مع الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج فاطمة جيني قرفة، تحدثت رئيسة الوفد الممثلي وسائل الإعلام الوطنية بأن اللقاء دار حول سبل تعزيز العلاقات القائمة بين تشاد وهولندا. كما قدمت رئيسة البعثة تنويرا إلى الوزيرة حول زيارتها ميدانية إلى مقيمات اللاجئين بشرقي البلاد لغرض التعرف عن أوضاع الحالات التي يعيشون فيها، مقدمة شكرها للحكومة التشادية على دعمها السقي للاجئين السودانيين مع حفاوة الاستقبال لدى فرارهم من ويلات الحرب. ويدخل هذا اللقاء في إطار تقوية سبل التضامن الدولي لحماية اللاجئين وتقديم خدمات الإنسانية اللازمة لهم.
0: افتتحت الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تورولتا جوزفين أعمال الورشة حول اعتماد أدوات الرصد الخاصة بقطاع الصحة البشرية. جرت الورشة بالمكتبة الوطنية بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميل محمد موسى أحمد طاهر الذي وافانا بالتفاصيل.
7: تعد مقاومة مضادات الميكروبات في الوقت الراهن واحدة من أخطر التهديدات الصحية، ففي تشاد تسهم عدة عوامل في تفاقم هذه الظاهرة، من بينها الاستخدام الغير الرشيد للمضادات الحيوية وضعف قدرات التشخيص المخبري في مجال علم الأحياء الدقيقة. ولمواجهة هذا التحدي يجيء تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية. في كلمتها الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تورولتا جوزيفين أوضحت بأن المهمة الموكلة للمشاركين في هذه الورشة والمتمثلة في دراسة التقرير والمصادقة عليه تكمن في اعتماد أدوات الرصد الخاصة بقطاع الصحة البشرية، إضافة إلى إنشاء آليات اللجنة الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات والتي تشكل الأدوات الموحدة التي تغطي قطاعات الصحة الثلاثة لنهج الصحة الموحدة. هذا وتستمر الورشة لثلاثة أيام على التوالي.
0: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عادة لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد ديزدبي إتنو يستقبل قصر توماي وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية بقيادة السيدة روزاريو مبوسوغو كونغ. تعزيز التعاون بفضاء المجموعة أبرز ما تناوله اللقاء. والعادات المستحدثة والدخيل على المجتمع التشادي بعد نتائج الثانوية، عنوان موضوع تقرير قسم التحرير بالإعزاء. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها حسب الكريم محمد سيد أبزين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من أجيدي غيغو بير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية بالقريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
1: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
0: طبعاً الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
1: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولاً لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعاً تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضاً الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعاً بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة

0: أساس النجاح، والرغبة هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: ظروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة، وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
0: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق يعني، الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل رغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية، واضح نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة، تقول له يا أخي معليش إن أنا أنت يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب، لأننا يعني نحتاج إلى علاج، ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنهم متأثرين.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان بيقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، عنده ده توجيهكم شنو؟
0: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف، أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتهم. نحن إذا كنا شباب عندنا أحلام، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهل، لا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، وظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حاصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لهدفه، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانهم، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم بأن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه يعني. طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف، لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجنينة، نحن قدمناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت خمسة من طلاب سبعة هناك، قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مكسب لهم وزيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعلم أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية، والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: بروف هل بيتبركم كخبراء تربويين يعني، هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
0: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فردية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل مجال. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما خرج من كليه التربيه يقول له عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه. ليش؟ لان مصيري بصير معلم. انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست التدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات، عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مساله التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها. يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب يدرس في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجه بتتوقف على الاهميه، تتوقف على الحوجه احيانا، ولكن بصوره عامه كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج اليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الاسره، يعني هل عندكم توجيه الأسرة انه الا تضغط الطلاب في التوجه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
0: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعه سبها، طبعا تجارب نمر بها. عبد الله، حصل عندي طالب في سنه اولى عندما درس ماده مدخل الى التربيه، طبعا درس اقل من 12 سنه، هذا الطالب مجرد تخويلي اول محاضره خرج تبعني في الساحه، قال لي دكتور دكتور كنت نعم، قال لي والله انا ما جيت في رغبتي، انا برغبتي والاسره اللي اجبرتني هنا. انا قلت ايش رغبتك انت؟ قال لي انا اريد ادخل كليه حربيه. ايوه انت تعرف تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصه سبحه، هذه اكملها يا اخي. من يجد فرصه في سبحه؟ كان سبحه نادر جدا، دخل بمسابقات وقال خلاص كويس، وانا عارف انه اذا اكمل السنه يغير رايه. شفت كيف؟ خلاص اكملنا سنه اولى، جينا السنه الثانيه في منتصف السنه نسي هو. فانا قلت له فلان انت ما قلت تغير تخصصك؟ لا لا لا خلاص انا مدرس يا اخي. وبدا يعني يبرهن لي بان المدرس روح الامه، وان التربيه مهمه، وان التربيه اساس التنميه، وان يعني كل شيء يتوقف عليها، وانها ام الكليات وام التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد ان توجيه جيد ووجد ان انسان فهمه معنى حقيقي للتربيه غير فكره، فهو كان له افكار اخرى، لكن عندما جاء وجد ان التربيه مهمه وصل في هذه، تخرج والان هو في كندا ويواصلني هذا الطالب، وانا اشرفت عليه في التربيه العمليه، تخرج في سبحه كليه التربيه قسم التربيه علم النفس. لذلك احيانا يعني الاسره لا تجبر يعني الطالب ان يدخل، فاذا دخل يكمل، لابد ان يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصه اخرى لتلبي يعني رغبتها او يعني يحقق اهدافها. نعم.
1: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
0: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجب يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني، لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية، المرحلة الثانية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة، فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا، هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لهم لا ما حصة، هي محاضرة، وعندما يناديك يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له دون أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعود سنة ثانية مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني، لأن هناك شيء يسمى أعمال تنبيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بالحس، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يمل، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد بالدقة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ما، ويضع جدول زمني للمقدرة. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمقدرة، هذا هو السبب، هذا يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج. وهذا هو
1: برغم في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بشهادة هذا الثانوية وماشيين في الجامعات؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك على أهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وضع الكلام، وأن يتقنوا التخصص. هذا هو عندنا إشكالية الآن، التمكن. هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج الجامعة عنده أدرس في الشرق؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادة.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص. وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي، وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: والدلوان لبات يا رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا على والمم سيدول رجالا على البلا ما بنقري يا دول رجالا. I'm going to go.

0: بدلنا كذر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذ دي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني امين الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا ابا كربلا لي دول رجالا كم بلا مدن والمال مطمع التجان دول رجالا كم من البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من البنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد طلق ليل جنجا درب درب اللي نزل أبكر والألي يا درب درب اللي نزل شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاكم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل القريم ياسن ولدتهم ضربات رهب اللي نزل البلا مدنا راه والجنة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضربات تراب اللي نزل يا ضربات تراب اللي نزل رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضربات تراب اللي نزل الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضربات تراب اللي نزل ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جملي والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي بن قريان والمهم كاك دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال البياض ما جوت ما لا بنسى علي الخضر دون قليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دول قليل منجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال الرياض المنزل خليل مجالا لرمات وانصال كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ميمت ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبرام يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت تراب اللين آمد الأيام ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاك التوم

طب الماجوت ما لا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مكهور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عفر كردسة الولد الولدة في زمان ندعى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السنة ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا مبايرة انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من الفرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دو دايا قرقرات كربو دروك شدر شاخر اشياء ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما راقو از الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي ما على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إز الشرام بلا مالي والمم اليوم أنا بك كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر أدي مرة وقو على جمريم والمعلم خلي أدي مرة وقو إز الشرام أنا بك لهم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا يالي من

أرغنا أنا ربيا بلنا ومصبة بكنا دابت ريدك البوري بيجي يا مرابدا كم كما قرر وكما نمشي وزا برنا ريا نقال كابو راجي بطاربا نار مدن كاليا تبو مليا على جركا تم تكتر الشوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع كل كلا إلا الله سيري محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مطارنا قلبي شبا مطرم بلا نجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارة جلسة صباة جلسة وارة جلسة دناتا هذه سنة بنام بريد يسغر عجيزة بلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمى

وجيهم بغبارة تدرن قنجلالا أركال الإرانة يروى جاي شايره ماما أدى من اللباء البتل من بقني فيها من تمرية بتن جكرة خادمة خطية القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شرية هيرونا كابل مجافية تاري كرمت الجد تقلني ولية شركة بالجامعة كرقضية بورية نيالي بقصولية كمسنبت ديبا

جميل انا قومت لا يولف كروما ادينا شال اللي رجرب ما يقوم علينا ما خايرونا كنتوا خايرونا نك

قرنا كرادين كذا طبعا مندين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين هون 50 سوية 120 والد التارق الدردير قوال دل بشير صغير قلبك بالوالكنقول برايين ولا كنقول برايين وين

بسبب سمعت الرجال نوقف الشاعر الكبير جامع بكر عشان أبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. أشياء الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقل لكم أسماءهم دي الخلية أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم لكبي ناري رايمون دا عند بكان في كاتيا أنقبو سكسيون 4 إلو 120 إلو 20 آدم مهاجر بشر عند بكان في كارتيه مشاغة سكسيون 1 إلو 51 لو 18 وأخيرا محمد آدم أبكر عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 2 إلو 79 لو 4 كلهم كي كما مشو البلاغ دا كونفوكاسيون وكمان معاهم متاسيم حسن غزالي وكمان عند بكان في كارتيه الدينيو سكسيون 3 إلو 106 لو 4 كما مشى البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلاغنا شكر أبكر محمد وكل أسرته بشكر والأهل البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت عروسنا ولدتم برما أبكر محمد البقاء في جمينا ديجيليبي أبكر محمد وأسرته من يمين الدقريبي وبشكر كل الأهل البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت اللي أروسنا ولدتم برما أبكر البقي في جمينا الدقريبي دبلاخنا 40 اللوان كشلة دنا دينيني الهاج جبرونا أحمد بني أحمد بلام جبرونا هارونا جبرينا دنا هارونا دنا جد هارونا جبرونا هارونا المطبع بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوم هنا المرحوم أخوهم دنا هارونا تكون يوم الأربعاء في هلة مطبع هلة بلامة هارونا أحمد كانتون أسلا. نكرر اللوان كشلة دنا دينيني الحاج جبرونا أحمد بني أحمد بلامة جبرينا هارونا جبرينا دنا هارونا دنا جد هارونا وجبرونا هارونا كلهم في المطبع وبلغوا للأهل البر والداخل وناس الإلف والهلال المجاورات بكون الصدقة هي للأربعين يوم عن المرحوم أخوهم دنا هارونا تبقى بكرة يوم الأربعاء في المطبخ اللي بلاما هارونا أحمد كانتون أسلا. الرئيس المجلس الفرعي عن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن جمعين فارة الشيخ طاهر البشير يوسف بطلب من كل الأئمة أن الهلال التابعين للمجلس الانجمين فارة خليب حضروا في واحدة ملمة مهمة تبقى يوم الخميس بالساعة 10 سوا الهدور مطلوب وأي غياب ما مسموح. الرئيس للمجلس الفرعي الانجمين فارة الشيخ طاهر البشير يوسف بطلب من كل الأئمة أن مختلف الهلال التابعين للمجلس الفرعي الانجمين فارة خليب حضروا في واحدة ملمة مهمة تبقى يوم الخميس الساعة 10 سوا حضور مطلوب بالهين وأي غياب ما مسموح. بلاخنا وفا بركة يايا محمد حسيني أليف حسيني حسنة حسيني عادم رماتة جدة خالد بلاما عمر محمد محمد بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين شيخ أبخريس مؤمن الحاج أحمد محمد الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله الإمام محمد جدة الشيخ جدة محمد أحمد خالة موسى محمد أنداتو موسى الحاج حسيني نصر قنبو نصر الشيخ محمد إدريس ثم بركة فكي آدم بركة حسين عبد الله جيميايا أحمد محمد هاشي محمد أبيلو بشارة كوباشي بشارة القوني خالة بكري محمد تكوري حسنة جدة مكيلة الإمام جبرين زايد حسن موسى محمدي مباري دن جلاي الإمام دن خال محمد الدور عثمان فكي هارون محمد يايا محمد محمد جنغاي أبا فني محمد بلام إدريس محمد القوني محمد جدة بكري إبراهيم جمي عبد الله إبراهيم نصر هارون خرسة عمر إبراهيم أبكر شيخ حسيني ولا بكر الحاج حسيني آدم الحاج أودا حقار إبراهيم دمانة دقلوش محمد جاكوة محمد موسى محمد شرط إيسا معلم موسى جدة محمد صالح إدريس شيخ جدة كوزي
الحاج دوغال حسنة نايم رمضان، كولونيل بابا سيفي، شيخ إساخة عمر، الحاج نصور رهاشي، بلاما نور إبراهيم، الحاج عمر النور، بلاما إيلي عمر، بلاما عبد الرحمن أبقاسي، بلاما الحاج بكر، شيخ دونغو سرماد، بلاما أبو عبد القادر، بلاما إيري زكريا، بلاما مديه مسمك، بركة حسيني، بلاما دنا إبراهيم، بلاما إيلي عبد الله، بلاما جبريل نئمة، بلاما جيمة عمر، بلاما جيمة آدم، بلاما حسن مهمد، شيخ عيسى جدة، حسن عبد الرحمن، أسوار بكر، الإمام حسن أبو بكر، شيخ أزرق محمد، محمد ولا فضي، بلاما محمد تبنيه، شيخ عبد الله بنيه، شيخ آدم محمد، بلاما بشارة هلاليف، بلاما علي أحمد، بلاما محمد آدم يوسف، بلاما هارون أجد، عائلة دقيق، بلاما يوغو محمود، الحاج آدم أبنوبة، بلاما موسى بكر، شيخ محمد أبكر، شيخ محمدية سمعين، بلاما بكر أبقرون، شيخ علي سيد، بلاما هارون سيد، بلاما الشريف رمضان، بلاما إبراهيم بكري، آشي ييا، حجة مريم حسيني، حجة فاطمة حسيني، لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين والقريبين بوفاتنا أمم وأختم حج أخي ييا المعروفة ببيت اللوان ماتت البارح في الليل والسرعة تبقى من بكرة يوم الأربعاء في الجرماية على أهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة البلاغتك اللي قلنا وقت نقروا بعد الأخبار بلاغة نفرها كوس محمد محمد هارونة محمد يونس عمر محمد عبد الرسول مؤمن دوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بأروسا أخوهم كوس محمد الأروس يوم الخميس والعزم يوم الجمعة في مهاجره اللي تبلام هارون محمد والحفلة كمان ببقى فوقها مديح نكرر كوس محمد محمد هارون محمد يونس عمر محمد وعبد الرسول مؤمن دوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف والهلال المجاورات بأروسا أخوهم كوس محمد العروس تكون يوم الخميس والعزم يوم الجمعة في مهاجري اللي تبلام هارون محمد الحفلة ببقى فوق مديح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سميو بخبر حزين بوفاة أنا السيد الحاج آدم علي ده الرئيس الشرفي عن السندكاء الوطني عن التجار البربو وبجوبو البقر عن الشات مات يوم 8 شهر 7 2026 بعد اكسيدان سيركلاسيون في نجمينا باسم عن المكتب التنفيذي عن النقابة وباسم عن 23 فيدرالية ولائية عن التجار عن البقر وما بنسو السليل عن السندكاء القاعدين في الخارج بقدموا كولادتهم الحارة لأسرة المرحوم المرحوم الحاج آدم علي رجل محترم بهب أمله وإن الرؤية عن خدمه ولما كل الأعضاء عن المكتب التنفيذي بكان واحد فوفاتنا الرئيس معناه خلى فج كبيرة مرة واحد ما تنسده فبسأل الله سبحانه وتعالى وأسرته الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة والأسرة كمان الله يوليهم الصبر وبقولهم من فقدوا راجل كبير بكان مرة كبير انجمينا التاريخ قالوا 15 اليوم عدوب 13 مضى في البيان الرئيس الوطني محمد نور الأهل الله صبره ولا مرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخل الجنة نمشي لمكنة الفن نلقى المهندس الكبير أكيد يري قوبير

0: سكان هنا مدينة أنجمينا والأقاليم. اسمه الإعلان الكبير كان قاعد تهز من الألامات القادين نذكروهم ده، مثل الوجع هنا الرأس ووجع هنا عمود الدهر والأسباب هنا الموت الفجأة ووجع هنا الرأس أبنوس والشلل والمرض هنا المخ والمرض هنا المينيجي والوجع هنا العصب والمرض هنا باركنسون والضغط هنا المفاصل ومرض إرقى النساء وعملية هنت المخ وأدم الدهر وعلاج هن زيادة الأوعية الدموية وبدلان هنا أضام الركبة والكتف والورك والإيدين وأمراض آخر كثيرة. أنتوا معزومين عشان تشاركوا في الحملة هنت الفحص الطبي الكبير.
1: جي سانتا مع كير هوسبيتال بالشراكة مع كلينيك بروفيدانس لهم الشرف بخبر الجمهور بوصول هنا 2 من الأطباء الهنديين، والحملة دي جزء من القافلة الكبيرة هنت الأخصائيين في مجال هنا طب الأعصاب وجراحة هنت الأضام بمشاركة هنت الأطباء التشاديين.
0: في الفترة من يوم 23 ولحد 24 شهر 7 كلينيك بروفيدانس القائد في جم 60 فيلا، تمن هنا المقابلة 1000 ريال فرنك سيفا. تقدروا تنادوا في الرقم 66 97 45 11 أو تمشوا في مكتب الاستقبال هنا كلينيك بروفيدانس.
1: يومين من الاستشارات مخصصة لصحتكم، تتضمن استشارات طبية ونصائح شخصية ورعاية صحية ملائمة لاحتياجاتكم. احجزوا موعد استشاراتكم ابتداء من اليوم في مكتب هنا الاستقبال في عيادة هنا بروفيدانس.
0: لا تفوتوا هذه الفرصة الاستثنائية ليوم 23 و24 من يوليو 2026.

0: مستمعينا السماء الرادشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة فايلارجو العاصمة عن ولاية بوركو، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بيقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سير رمات. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية، والنشرة طوال نبدها بالعنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو قبل اليوم في القصر الرئاسي الوفد عن المجموعة الاقتصادية عن دول إفريقيا المركزية السماك الفراسة السيدة ريلاسيو باسيوكانك، وكلم معهم فيما يخص التعاون القائد بين بلد نجات والدول هنت المجموعة السماك. والوزير المندوب في الوزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجناح قرفة قابلت وفد واحد جاي من دولة هولندا، وكلمت معهم فيما يخص التعاون القائد بين بلد نجات وهولندا وفي الوضع عن اللاجئين السودانيين القادمين في صباح البلد. للعناوين وفي نشرة تروى أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو قبل اليوم في قصر توماي قبل الوفد عن المجموعة الاقتصادية هندول إفريقيا المركزية السماك الفراسة السيدة رولازيو باسكو كونك، وكلم معهم فيما يخص التعاون القائد بين بلد نجات والمجموعة السماك. كذلك في المقابلة دي كان عرضوا لرئيس الجمهورية المكتب الجديد عن المجموعة. التفاصيل بزيادة مع الزميل تجاني سيرمت.
0: بقت مقابلة في قصر توماي هنا في العاصمة نجمينا بين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو مع وزيرة التكامل الإقليمي في دولة غينيا إيكواتوريال، ويبس الرئيسة الحالية لمجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول أفريق سنترال السياسي المسؤولة جاد لرئيس الجمهورية، وقدمت المكتب الجديد عن المجموعة الفراسة رئيس المفوضية والنائبة السيدة مريم محمد نور. المقابلة دي فرصة عشان بكلموا بالمكتب الجديد وشنو الرؤية الكويسة في الفترة الجاية، وكمان ناقشوا مع رئيس الجمهورية الهمبولات القادة تواجه الدول عن السي آي سي وشنو الحل المطلوب. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيد نو أكد وقال جاد تقيف مع الدول هنا السماك ومستعدة تقدم المساعدة الكاملة للأعضاء الجدد. السيدة روزاريو مبازوغو هي كمان حجت بالركائز الأساسية لخطة العمل مشل سهلين التجارة بين الدول الأعضاء وقوين حرية التنقل عن البضاعة والمواطنين وخلي بيسووا منطقة عن التبادل في مجال التجارة الحرة. الهدف بحسنوا ظروف عن المواطنين في الدول عن السياسي. ما ببقى نجاح إلا بكون في جهود ووفاء بين الدول الأعضاء في دول هنا أفريق سنترال، وخاصة خلي بلتزموا بالجانب المالي وبقدموا المساعدة اللازمة. في نهاية المقابلة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو وعد وقال تشاد في وقت قريب تسدد كل ديونها التابعة لدول هنا أفريق سنترال، وتشاد هي متقدمة من الدول الآخرة من أجل المجموعة الاقتصادية لدول أفريق سنترال السياسي.
1: كذلك رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قبل الوفد على المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية الفراسة الوفد رئيس مجلس وزراء المجموعة روزاريو مباسكو كونك، وفي المقابلة كان عرض لها المكتب الجديد. حجها وهبيب مرة.
2: الملمة الكان جمعت رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع الوفد عن المجموعة الاقتصادية هندو الوسط إفريقيا الفراسم رئيسة مجلس وزراء المجموعة روزاريو باساغو كوم جو بهدف هنا قدمين الفريق الإداري الجديد للمجموعة ويناقشوا ويتكلموا في أولويات هند المؤسسة. بعد ما مرقوا من الملمة روزاريو باساغو كوم قالت الملمة دي فرصة لعرض فكة المهمة اللي بتخدم فكة اللجنة، وده اللي بيمثل في المساهمة هنقوين الاقتصاد ويحقق الأثر الإيجابي في حياة هند السكان والتنمية الاقتصادية المستدامة، بتمثل العمود الأساسي اللي بحقق التنمية الشاملة. زادت في كلامها وقالت لجنة المجموعة بتخدم من خلال خدمتها المختلفة في متابعة الدول، ودال عشان تنفس التزامها وتقوي التعاون بين روزاريو قالت ملمتهم مع رئيس مجلس الشيوخ ليما الشرف الكبير، وكمان قالت قدم لنا رئيس مجلس الشيوخ كثير من النصائح والتوجيهات المنا نقدر ننفذ مهام هنت اللجنة ونقدر نحقق أهدافها بالصورة الأديلة.
1: وبعد المقابلة سواها الوفد مع رئيس مجلس الشيوخ، الوفد كذلك فات قبل الوسيط عن الجمهورية سالك بزابو، ووصف لي المكتب الجديد أن المفوضين تل مجموعة دول إفريقيا المركزية وحج مايا في التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمجموعة، وخصوصا في المواجهة عن الهمبولات القادة تواجه الدول هنت الإقليم عن السياسية. وبعد ذا الوفد كذلك فات وقابل الوزير المندوبة في الوزارة هنت الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه كرفة، وحج معاهم في التقوه عن التعاون القائم بين بلدنا تشاد والدول هنت السياسية. الوزير المندوبة في الوزارة هنت الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه كرفة قابلت في مكتبه بئسة واحدة جات من دولة هولندا في رأس البئسة دان هولاندر الكناجو لزيارة أمل في بلدنا تشاد، وفي الملمة كلمت معهم في التقوه عن العلاقات القاعدة بين بلدنا تشاد ودولة هولندا، وكذلك كلموا في الأوضاع عن اللاجئين السودانيين القاعدين في صباح البلد. دهبا يا أحمد.
3: في إطار قوين العلاقات التعاون بين تشاد ودولة هولندا، في دا جاءت بئسة من دولة هولندا إلى تشاد بقيادة دان هولندر في اللقاء المقلق مع وزيرة المنتدبة حنا وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج فاطمة الجنيه قرفة. كلمت وزيرة وفد الممثلين لوسائل الإعلام الوطنية، قالت بكون اللقاء دا بقى في كيف يقوى علاقات القادية بين تشاد وهولندا، وقدمت رئيسة البعثات توضيحات للوزيرة بخصوص حول زيارتها الميدانية لمخيم اللاجئين في شرقنا بلدنا تشاد، والهدف من زيارتها لأشان يعرفوا عن حالات اللاجئين القاعدين يعوشوا فوقها، وقدمت شكرها للحكومة التشادية في دعمهم المتواصل القادة تقدمها للاجئين السودانيين. والملمة دي بتدخل في إطار قوين التضامن الدولي لحماية عن اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لهم.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد في المكتبة الوطنية هنا في العاصمة جمانة. الأمينة العامة إن وزارة الصحة العامة الدكتورة دولورتا نجوتيلم جوزفين كان فتحت اليوم فجر الخدمات هنت الورشة اللي بتخص البيانات والزيادة هنت المعرفة عن الدكاترة عشان يراقبوا الميكروبات القادة تسبب الوباء. الزميل مصطفى بشار محمد.
4: عشان يخصدوا ويخطوا خطة ويقوموا ويشوفوا المضادات الميكروبات في وقتنا الحالي، وده من أخطر التحديات الصحية. وفي بلدنا تشاد قاعدة تزيد، ومن بينها الاستخدام الماء عديل للمضادات الحيوية والضعف القدرة عن التشخيص في مجال علم الحياة الدقيقة. وعشان يواجهوا التحدي ده نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية ورشة عشان يشوفوا ويحاربوا المضادات الماء عديلة. في كلمة حقها الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تولورتا نجوتولوم جوزفين قالت المهمة الكلفوا فوق الناس الشاركوا يدرسوا التقارير عشان يصادقوا فوق ويعتمدوا الأشياء الخاصة حنا مجال الصحة البشرية، وكيف يسووا آليات للجنة الوطنية ليحاربوا المضادات الميكروبات بشكل الأشياء الواحدة بتخطي قطاع الصحة الثلاثة. ونذكر الورشة قاعدة تستمر لفترة 3 أيام.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:24 في استديو راديو تشاد، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار هنا اليوم ولا فاتتهم النشرة، نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قبل اليوم في القصر الرئاسي الوفد عن المجموعة الاقتصادية دول إفريقيا المركزية السياسية الفراسة السيدة روزاريو أمباسكو كونك، وأكلم فيما يخص التعاون القائد بين بلدنا تشاد والمجموعة انت الدول الاقتصادية وإفريقيا المركزية. والوزيرة المندوبة في الوزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه قرفة قابلت وفد واحد جاي من دولة هولندا وهجت معهم فيما يخص التعاون القائد بين بلدنا تشاد وهولندا وفي الوضع عن اللاجئين السودانيين القاعدين في صباح البلد. دي النشرة كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار تجاني سيرامات هج هو حبيب مر ومصطفى بشار محمد، وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة من المهندس سامي ومكرايا. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بعد ما سمينا النشرة الإدارية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا الفنان آدم قاسي كله بتدقين نرجع للسيلو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا وفاء آيلة عبد الله أنقارو نوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإلف البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا أمم أمتي محمد ماتت اليوم الاثنين والسرعة تبقى مباكرة الثلاثة بعد الدور في كارتي أم تكون على نكرر عائلة عبد الله نقارو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإلفة والجيران بوفاتنا أمهم أمتي محمد ماتت اليوم الاثنين والسرقة تبقى أم باكرة الثلاثة بار الدور في كارتيه أم تكون على الأهل الله يصبرهم ولا المرحومة الله يغفر لها أو يرحمها ويدخلها الجنة. بلغتها قرينا قبل الأخبار الرئيس المجلس الفرعي أنا هلي تنجمينا فارة الشيخ طاهر الشريف يوسف البشير يوسف بطل من كل الأئمة إن الهلال التابعين للمجلس سننجمينا فارة خليه بحضره في واحدة ملمة مهمة تبقى يوم الخميس بالساعة 10 سوا سوا حضوركم مطلوب وأي غياب ما مسموح. الرئيس المجلس الفرعي أنا هلي تنجمينا فارة الشيخ طاهر البشير يوسف بطل من كل الأئمة والتابعين للمجلس الفرعي سننجمينا فارة خليه بحضره في واحدة ملمة مهمة تبقى يوم الخميس بالساعة 10 سوا سوا حضوركم مطلوب وأي غياب ما مسموح. أبلغ عن الحزن ده قرينا قبل الأخبار نكرره بركة يايا محمد حسيني أليفا حسيني حسن حسيني آدم رماتة جدة خالد بلاما أمر محمد بلاما محمد جبرين شيخ أبخريس مؤمن الحاج أحمد محمد الإمام أبو بكر رمات الإمام أبو بكر عبد الله الإمام محمد جدة الشيخ جدة محمد أحمد خالة موسى محمد أنداتو موسى الحاج حسين نصر قنبو نصر الشيخ محمد إدريس توم بركة فكي آدم بركة حسين عبد الله جيمي يايا أحمد محمد هاشي محمد أبيلو بشارة كوباشي بشارة القوني خالة بكري محمد كوري حسن جدة مكايلة الإمام جبرين زايد حسن موسى ممدية أمباري دن جلاي الإمام دن خالة الإمام دن خالة محمد الدور أسمان فكي حارون محمد يايا محمد محمد محمد جنجاي أبا فاني محمد بلام إدريس محمد القوني محمد جدة بكر إبراهيم إبراهيم جمي عبد الله إبراهيم نصر حارون خرسة عمر إبراهيم أبو بكر الشيخ حسيني ولا بكر الهاج حسيني آدم الهاج أداء حجار إبراهيم ضمانة دقلوش محمد جكوة محمد موسى محمد شرط إيسا معلم موسى جدة محمد صالح إدريس شيخ جدة كوزي الهاج دوغال حسنة نايم رمضان الكولونيل بابا سيفي شيخ إساق عمر الهاج نصر حاشي بلام النور إبراهيم الهاج عمر النور بلام إلي عمر بلام عبد الرحمن أبقاسي بلام الهاج أبو بكر شيخ دونغو سرامات بلام أبوب عبد القادر بلام إلي زكريا بلام مريم سمك بركة حسيني بلام دن إبراهيم بلام إلي عبد الله بلام جبرين إما بلام جيمة عمر بلام جيمة آدم بلام حسن مهمت شيخ إيسا جدة حسن عبد الرحمن أسوار أبو بكر الإمام حسن أبو بكر شيخ أزرق محمد محمد تولى فضي بلا محمد بنية شيخ عبد الله بنية شيخ آدم محمد بلا ما بشارة هليليف بلا ما علي أحمد بلا محمد آدم يوسف بلا ما هارون أجد عائلة دقيق بلا ما يوغو محمود الهاج آدم أبنوبة بلا ما موسى بكر شيخ محمد أب بكر شيخ محمدية سمعين بلا ما بكر أب قرون الشيخ علي سيد بلام هارون سيد بلام الشريف رمضان بلام إبراهيم بكري الشيئية حج مريم حسيني وحج فاطمة حسيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم حج أخي ييا المعروفة ببت اللوان ماتت أمس في الليل
والسرقة تبقى من بكرة يوم الأربعاء في الجرماية. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 47 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع المهندس الكبير أجدير غوبير، الفنان آدم القو تجينا 200 هدية خاصة لكل الناس اللي بيحبوا راديو تشات، الناس العزاز، الناس الكبار. الكابتيو برانشي راديو تشات في 23 ولاية نبلنا تشات بلد توماي، نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا آدم الجو نمشي للسودان بلد الأمان نلقى الفنان الكبير حمد الرية. أهلا أهلا منك راديو تشاد. أهلا الإذاعات في بلدنا تشاد. أهلا الإذاعات في الأصل من جمينا. أهلا المستمعين القادم يتابعوا راديو تشاد الناس الكبار والناس العزاز. نقول لكم مساحلو منا إيرنتي كابي تكنيك.

نقول فوكا مساء الخير دكتورة سناجد وبلا مهارونة يا للخالات من اللسدة ومن أفرق. نقول لكم مساء الخير من زي الوطنية التشادية. حرام السليك أبو نقول لك مساء الخير لك انت ولكل اسرتك في نجمينا وفي بوكورو.

نقول فوق مساء الخير لحبسيته مدام عبد الرحمن محمد اجل هناك من جنيبور وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من جنيبور محمد زين وزوجته القصارية. نقول لكم مساء سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية.

0: غني وخالتك ليك بتغني يا جناية ودني كيت اللي عدو. أهلا
1: أهلا بالمستمعين على راديو تشاد في 23 ولاية. بعد ده نمشي نلقى التراث الجميل والأصيل والحلو أنا البطها هناك من فتري أدمي تاري بشاي مري دانيدا أم باكر كمان كترة زولي. الناس الكبار بعرفوا المعنى ده أم باكر يوم أنا كترة زولي هدية خاصة دبيتي خزينة جبرين وكل أسرتها من كارتية فرشة حبابة يحيى مدام أحمد أبكر وكل الناس اللي بيحبوا التراث الجميل هنا البطحة نقول لكم مساء الخير من راديو تشات

بعد ما سمينا التراث الجميل والحلو عن البطحة نمشي كمان هناك في كينشاسا البرنس الكبير الأفريقي كوفي أوليميدي أندرادا. في ناس كبار قاعدين بيحبوا الأغاني القديمة لمفاي دي باسي. كوفي أوليميدي خاص لناس أنا لام جام والناس الكبار بيحبوا الأغنية الجميلة. دكتور سناس برو جروب يالا كليمات وكل الشاديين وكل الأفريقيين القاعدين في الأصل من جمعنا نقول لكم بونسواق دوبي راديو جاد كامي تكنيك.

الوقت تم سادقة والإشارة بكت خلاص تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزمين البجي بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات في مكنة الفن أجيديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانته وما مشينا لماجي نلوم معكم من باكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرد بآفي.

0: Merci à Suleiman pour ses choix musicaux qui nous a fait voyager. Après la minute philo, Adam, qu'est-ce que tu as pour nous pour la minute Joker?
1: Merci Hamza. Moi, je n'aurai pas les mots suffisants pour habiller la résilience, comme l'a fait Marina, Philomène ou Halim avec la minute culture et Suleiman à la minute philo. Mais je vais m'appuyer à Saladin, alias Fondore, notre humoriste, qui fait rire et soulage dans cet épisode de Reflets croisés. Il change de registre. Il nous livre un témoignage sincère, issu d'un parcours de vie résilient.
2: Ok, merci, monsieur Adam. Shukran le kolal mazoumin. Gabul nabda اليوم يعني ما في فكاهة اللي دهيك لكن داير نكلم في شيء أنا مريت فوقه. أول إنجي ولد مريت إندا 3 سنة بقدومة معك لكن قبل كده يأكل يشرب بخشمة سافي ترازا جامين أبا ما جاء بوش بيجي مريضان كيف باراكسيدا الحادث السوهو بيجي مريض ده أكون شيء الأوين يبوه بمية أو 200 ولا 400 لتجميل الجسم خلى صغير شهل شرب ومن ده بطن يعني بقدومة كما أكل نمشي وبيتال نجو يأكل ما يمشي جسك الهد في ذول لما أنا ما مدير أنا مير أنفا مشيت وخلاص إن دوسي أنا وليدي كلكم قانوا جبور نودر قال أنا نوريك شغل 2 قبال نسايدك أول ده وليدك ده بقرصك ما تقدر تداوي ديزم شوس في أفريك نار مداوي لك وليدك ده ما في علاج حق إلا نصارى عشان ده هنا عندنا الناس جوهين أوريرام كلام مال ده أبو كرم نفاتو يجيب فاتو هيني فاتو هيني هاو قلت له فوق قرص كيه وفي النهاية قبله شين يساعدك فوقا نروم مع الدكتور ويدي تقعد معهم كونتاك جزك وقت كان لقينا بريز عن شارش لي وليدك ده كده شو لي داو مما تسمع كلام عن الناس عن باكر تشيل لك قرص أنا ماشي معروق أنا ماشي كي أنا ماشي كده ده أمرق منك قلت سيبي سويت عن كون بعد شهر شهرين ده ينادونا لكن قال لي شنو قال هسه كده لي ولد ده ياكل لأنه أوبيريو نصولي صوت يعني قلت له تشو بتشو ده بس ما تقدر تصب فوق الريز ولا اسباجيتي انه اكل بيجي وايت او لبن او نصو شوربه بس وين شوربه بتن نراكو بموتر انرجي ننتلو اشك تروازير ديتا نانيمي فوق مشيلا بندان تروازا جينا كي جوسكا انا يديمي ما لقينا حلل الحمد لله من الناس اللي بيبقوا خيرات زول وايت قال انا نقدر نساعدك ونفس المرض انا وليدك ده حاليا نقولوا عندي بني انا اختي في مصر دعوه وليده انا نشيلك بريز عن شهر تمشي مصر تداوي ولد دوا تجي تسمي قبل جلي الدكتور قلت انا هجينا ما ديجي اول قال كي مرض انا ولد في افريق ما ينداوى بس انا رم قيدوره يودي ولد ايجيب وقال هو متاكد كي اندا اختبي ولد عينك حاليا انه كله جيدين قال هو انا شغل وين نوريك مين ولد مرض المرض دي مو اي مو ده نجو لابتان انفكسيون هو بداخل لما يجا نعرفك ودينا اوبيتال ده الا نقبله ميت ده زياده اني تقر يعني ايه فيها انا مره تقر تقول خلاص ومات يدكر الحمد لله نمشي نجو قال لك وديت هناك ده نكون ما جو اديل ده يقول له هدي قدر نمشي راس اني الدادن ده اني لي الا اني اخر فضل لنا سنه اوكي مشينا اول مشينا دكتور شاف صوت القاي في بطن ده شافك قال له رد سويته ما تقول عندك كم تمان شهر دكتور ده مش يبكي كيف يدسلي شو انا بول في بطن هكا هو اللي ينتفوق اكل طب انا اعرف خلاص اول شغل يشانجي مرقوا منا يوم أول إن دشوره كله مشار شهرين ده وقع ودو جبته منه ويه من ده سوتشو والدهدان ده قايد كي جسكو سوينة إينا في مصير موية ولا وجرس ولا انفكسيون ولا شيء خلا ورا نهاية الدكتورة سألتها قلتها تشوال هناك ده قالوا ما أدير قال أني تشوال أدير اللي هنا في تشاد ما يندير وقلت لها مشي لسه عمر ده كم قيدين في أوبيتال قال اللي قال هسه كله قريب 6 قيدين مشيت بكان الكوتوبري اردنات مشيت بيت تشوري بيت تشو ما شاء الله قريب دي كارتو ورسلت لهم قلت خيروا انا يلا ده بس كيش اقول بس جيت ايبا وليد ده قاعدين سوينا سي موا في ايجيب خلاص دو كده انا رانديفو انا فات بدي موا سالي رقين قلت قلت كده ما يبقى خليني قبلني خليه يالي يقول ورا نجي قبل جيت خليتهم جاي كي جوسكا فضل مش الاي موا خلاص يقول خلاص بريزان شير جانو مرك اسوسياسيون قاعد في فرد اسمها جين اسبوار خلاص يهدهم في كوديفار يمشي أوبيرا أمم هناك خلاص قبل مشي شلتها جبت هيني مشينا كوديفار مشينا بريمير أوبيراسيون مانجي جولك إلا يصور عن بلاسيما سافدر كي في شيء يمرقو من أرغان هكذا يخيرو بمسارين هكذا قبل يأكل خسنا سوينا عن بلاسيما قيدي جسكا ديموا في أوبيتال يوم خلاص برا بيقدوما قيدي شرب الحمد لله نفس الأكل اللي انت تجي في أوبيتال اللي انت بتاكل اللي خلو لهدي ولد ديوم كم أكل قبل ولدك لقيا عافي مرقنا جينا قاية أكل شرب لحد اليوم قايت كان نارم جي سلمان أكله كان شافر يقول ولد ده ما مات ده بس كلام نزير جسكا بينا بني آدم بس كان انت جيد مرت في شيء وايد انت كان ما عندك صبر وما فكرت اكون يعني مشكله جدا نقول ما اما كله فارقنا خلص بس كي خلص يعني ما تقدر تفكر شيء اخر تقول خلص دم مصيبه جاي انت قاعد في خدمه ينهار وقول ده وقت تجي تمشي لبتان تمشي ني تجيني وشغل اللي بيجي ده هو يوم سوى كل انا ما فين اخر مره انا قاعد ما يدا ايو اشي نسوى وبعد انا اكون نسافر مرقين برا ماشيين مسكوري خلاص ده انا اكل بس انا كل يوم نقول لهم كي ما خسر ايدينا ما يقول ابا انت ايدينك ما خسرت كيف تاكل وانت هي نسيت مشيت مسكوري دي زم جور ده من هذول اللي هدي كي قاعدين جوسك قدر نودي اوبر ولا خلص بقد دم ياكو بس انا جيت قال فات اوبيتال شاف هاي نقبله ونشفره انا قلت له انا قلت له لك كده انا من جيت اساله من دي تراجو رجع كمل اكل لك اكل لك ده فيجر قال المير بقى موسى اكل لك ده فيجر ثاني المير كل ما جايمش ينك شلنا قبلنا دونك الحمد لله وانا كان انت صبر في الدنيا كل شيء كان جلك ده هو امتحان بس يجي ويمشي شنو كل يجي يمشي
0: هاي Merci Fandour. D'abord, résilience, Al-Fatah, d'accord, je pense, Agar Mafi, c'est le résumé de tout ça. Donc, vraiment, merci d'avoir partagé l'expérience. Est-ce que Bagan a pu faire résilience? Donc, peut-être, Lena Salgaïd, Yassamona, Dokul Wadinda, y aide Huma. Yom Al-Khalas, Tedji, ou Intigati, Shifa, qui a ni beaucoup de grosses solutions, ma fille. Courage, ou la chocolat, Al-Gaïd, Tik, Temshi, Gidam, Dagaïd, Legminman. Est-ce que Famida, ou la Inti, Tahadji, Manafsa, comment tu faisais pour avancer dans une situation où tout semblait être dans une spirale?
2: Bon. J'espère que Bakanal da anashie ki mudarrif ga gubal velete ga mardan comme tarfa hini allo minti abga inti être un comédien c'est pas facile ici inti mumassil tamaruk nas kulli arfuk wa fi bed yolle ke wele théâtre kambar yolle wele bandi ça veut dire que c'est des années qu'on est en train de coter ça yal bandi khallo minnuko shakhala ma indum bi bishesh nahabu nugum nahabu nugum edare ma gamet fi usra mashallah nugul indum gurzo la shirnu min se khayr gamet an kun alaj de 12 ans dolla kanjine min madrasa da naju nugodu nutalluq ma na ma na shan fatshuli ma na riyal riyalin ma na dal gamet ligita abu inda gurs wala min da gurs bi rakul sabarna gaidin foga woki dugulu ilaj hagga ma fi fi afrik lakin ma galle ma fi gal fi afrik ma fi لان بكان القريب اللهم تمشي تداوي لي ده كله قال لي جاك ما في مي ده كله انا ما بيرد الاسبوع قلت الحمد لله قايت اللهم قايت كي بس ناس بتجول في مدبوف جول السلام عليكم يريف انا ده سليمان رسلنا قلت سليمان ده تو قال بي دي جي انا غاسكم قال مولاي ده يدور هو بس كاين تي جاي ساعد كل نقوم ونمشي نلقى جاي فرشه غير رجعنا بشير في مكان ده هادر ده بس هو قريدر باسبور رقينا ثلاثة هنيا أنا وأنا ولد كل خلانا قلت قابل رسل جابوا لي في استاسيون أنتيتا ورا خلان ناريتا يا تو كان هاجو قلا أمش تركي كل الناس ورا اللي قلا أمش كي كل قبر قلت له خلاص قال أنت أمش شاعر مكان تودي رام باكر تال وريني جن كل شاورنا ما الدكتور أجر كم تيجي قال أنا ما عندي تامين بدي ورا اللي ولا ماني ما أجري قال لي ما تودي تركي أمش مصر تبص وهو مكان إلى جاك غايرة الحمد لله كان صبر دي جال صبرنا كثير مي كل الوقت ده غير زيد كوراج وصبر بس وغايت فوقه
0: certainement après ça Fandour est revenu son fils Ligia a fait un autre projet qui fait partie de ta vie et qu'on peut considérer comme résilience machine à Cameroun da moi je t'avais rencontré j'ai arfa doulé na machi asada Cameroun me dor negri comment expérience de macha tu machi mainda bourse mainda moyen comment tu as pu réussir
2: bon ok de machi da ligita projet se khayr ma ilé dans la réalisation en carte postale en province comme on a une maison de production mais ok de maison de production agir osuma se khayr na jilek be fi télé anak be matir anak bazana réaliser shoul enti dor donc comme machi jidda la dira mali wredi kullem badam kullana comme machi kamalta da jidda ana machi burkina ne se 3 ans ji donc ajed ma grand gin turaton khallo kura allah tidabru machi jidda ma jidna dani wledi mardan sana santen jusqu'à ligafi khalas 3 ans ne se nak da kul khallita خلص تو شفت كده كنت ابو غسالين ده كاميرون كله قريب ده خلينا نمشي هنا كان كون ان شاء الله كان ان سيمين بس كان انا ما عندي كرد في ان سيمين ده كل غاني سيفين جميل انا قبل ما عندي بريزا شارج ولا كي بيد بس مشيت باسكو فكر في كوتانا سينما انت كان رياليزاتور وما تعرف شي في التكنيك ده قديم انا ما جامش قدام قلت ما لا ما نمشي كده براندر تكنيك نهايه علمين قادر لما اني ما درمان تشرو ما اكون كافي وانا ما هنا وبس جاي جدي انا استي في دوله انا انفوغرافي ya salum ka shifta da ramanda ma na arfa lakin bi telefon garajo donc amshi sai ke donc antani ba كان على دي لو سفال مش سكير سويت انفوغرافي وسويت مونتاج ودي فيزير اشلني دور كان جيت تكنيكي ما كله كان جيت في بلاتو نقدر نقول للتكنيسيان جي سيليكي سيليكي سيليكي وانا نعرف عملك دونك خدمه كان بيجي خدمه انا اقدر الفو كي انت بتتطور عملك
0: ميرسي ميرسي فادور شكرا لك كثير بور سي بارتاج. Nous arrivons au terme de ce numéro de Reflets Croisés dans lequel nous avons parlé de la résilience. Merci à Philomène Djimbaï, à Sommet Marina et à Fandoré pour la pertinence, la sincérité et la richesse de ces apports. Était en votre compagnie pour cet épisode Halim Assadi Ali, Souleymane Abdelkarim, Adoum Abdelkader et moi-même Hamza Ben Hassan. Côté technique, nous avons bénéficié de la complicité de Mahdi Mamad Abdoulaye, Drissou Tao, Adoum Hassan, Aladoum Hissein, Mamad Mahazal et Youssef Draman. Merci à Amandine pour la collation offerte. Reflet Croisé revient la semaine prochaine. D'ici là, soutenez-vous pour mieux avancer. Bye bye.
3: Reflet Croisé revient la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin les uns des autres.

0: مستمعنا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. يعقب إعلان نتائج الشهادة الثانوية سنويا عادات غريبة وسيئة لم يعرفها الشعب التشادي من قبل، وهي تحدث على مرأى ومسمع السلطات في البلاد. حول هذه الحالة عد لنا افتتاحية هذا الأسبوع أحمد خميس هذه الافتتاحية.
1: تنتهي السنة الدراسية 2025-2026 بإجراء امتحانات البكالوريا، وهي محطة مفصلية غالبا ما يحتفل بها بحماس كبير. فبعد إعلان النتائج تضج المدينة بأصوات الفرح والاحتفال لدى الناجحين وبخيبة الأمل لدى الراسبين. لنتوقف قليلا عند هذه الطريقة الخاصة في الاحتفال بالنجاح. تسمع صراخا في الخارج فتخرج بدافع الفضول، فإذا بجيرانك يغمرون حامل شهادة البكالوريا الجديد في العائلة بمشروب الكوكاكولا، ومع حلول المساء تهدر لترات أخرى من المشروبات فوق رأس ذلك الشاب الذي لم يغادر مقاعد الدراسة إلا لتوه. ومن جهة أخرى ظهرت موضة جديدة قادمة من غرب أفريقيا، وسرعان ما جرى تكييفها مع عاداتنا المحلية، فلم يعد أحد يتردد في استنزاف مؤونة الأسرة، حيث يرش الناجح بدقيق الكثافة أو الذرة أو الأرز أو الدقيق الأبيض، بل وحتى بالمساحيق الملونة، وكل ذلك باسم الاحتفال. وهناك أيضا نموذج أخرى من الاحتفال يتمثل في إغراق الناجح في شهادة البكالوريا داخل مجرى لصرف المياه بما يحتويه من أوساخ وقاذورات. وفي النهاية يعتقد البعض أنه من الطبيعي مشاركة هذه الفرحة في هذا البلد الذي أصبحت فيه معاناة الحياة اليومية أشبه بمسيرة مليئة بالعقبات. أما قمة هذه الاحتفالات، أو بالأحرى قمة التصرفات الطائشة، فهي سباقات الدراجات النارية والسيارات عبر شوارع المدينة بكل استهتار. إن رؤية هؤلاء الشباب وهم يندفعون بجنون، معرضين حياتهم وحياة مستعملي الطريق الآخرين للخطر، أمر يدعو إلى الأسف. وهناك أيضا إطلاق الرصاص الحي في الهواء فيما يسمى ويا للمفارقة بطلقات الفرح، لكنها في الحقيقة لا تبعث إلا على القلق والخوف مع الإصابة برصاصة طائشة. وهنا يطرح الجميع السؤال نفسه، هل هؤلاء واثقون حقا من مستقبلهم؟ ولحسن الحظ يوجد بين هؤلاء الناجحين شباب مجتهدون يعملون في الصمت ومتفوقون حققوا نجاحا باهرا، وهؤلاء يستحقون التشجيع والأهم من ذلك المرافقة والتوجيه. فبعد الحصول على البكالوريا تبدأ مرحلة التعليم العالي. لذا أيها الناجح، هل فكرت في التخصص الذي سيفتح أمامك أبواب سوق العمل؟ وهل تأملت جيدا في اختيار الشعبة التي تتناسب مع متطلبات الواقع؟ أخي الصغير، أختي الصغيرة، بعد انتهاء نشوة النجاح خذ وقتك لاختيار الطريق الصحيح، لأن مستقبلك يتوقف إلى حد كبير على هذا القرار. فالحصول على شهادة البكالوريا ليس سوى بداية لمسيرة طويلة، يبقى المستقبل فيها مليئا بالتحديات. نحن لا نملي عليكم كيف تحتفلون بهذا الإنجاز، بل نهنئكم أولا ثم نذكركم بواقع الحياة، ونتمنى بصدق أن يخرج من بين هؤلاء الناجحين رجالا ونساء عظماء يرفعون اسم تشاد عاليا.
0: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تبيتنو وفدا من المجموعة الاقتصادية للدول وسط أفريقيا بقيادة السيدة روزاريو ماباغوسو كون وزيرة التكامل الأفريقي لجمهورية غينيا الاستوائية والرئيسة الدولية لمجلس وزراء المجموعة. وخلال اللقاء عرض الوفد على رئيس الجمهورية المكتب التنفيذي الجديد للمجموعة، وناقش معه القضايا المتعلقة بشؤون شبه الإقليم. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة بتسوية المساهمات المالية المتأخرة المستحقة على تشاد لدى المجموعة ضمن الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية تجاه المنطقة. خليل حسن صالح.
2: في أول ظهور رسمي لهم أمام رئيس الجمهورية المشير

0: محمد إدريس ديبيت نو. عرضت وزيرة التكامل الإقليمي بجمهورية غينيا الاستوائية والرئيسة الدورية لمجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا الفريق الجديد لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا برئاسة رئيس المفوضية السيد إزيكيال نيجيبيرا ونائبته السيدة مريم محمد نور. وكان اللقاء فرصة لتقديم التشكيلة الجديدة للمفوضية وعرض الرؤية العامة لعملها خلال الفترة المقبلة. كما ناقش الوفد مع رئيس الجمهورية أبرز التحديات التي تواجه تسيير هذه المجموعة والخطوات العملية المطلوبة لتجاوزها. وجدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التأكيد على موقف تشاد الداعم للمجموعة معلنا استعداد البلاد وتضامنها الكامل مع المجموعة. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية المرافقة المستمرة للقيادة الجديدة للمفوضية لضمان نجاح مهامها. السيدة روزاريو مباسوغو كونغ استعرضت أيضا الركائز الأساسية لخطة العمل والتي تتمثل في تسهيل التجارة البينية وتفعيل حرية تنقل السلع والأفراد وإطلاق منطقة التبادل الحر بهدف تحسين ظروف المواطنين في شبه الإقليم. وأكدت أن نجاح مشروع CSA مرهون بتضافر الجهود ووفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم. هذا وقد وعد رئيس الجمهورية بتسوية المتأخرات المالية في أسرع وقت ممكن واتخاذ كامل التدابير، وستكون تشاد في مقدمة الدول التي تلتزم بتعهداتها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.
1: كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي هذا الوفد صباح اليوم بمكتبه. عبدالله هارون آدم.
2: اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بقيادة رئيسة مجلس وزراء المجموعة روزاريو مباسوغو كونغ جاء بهدف تقديم الفريق الإداري الجديد للمجموعة وكذا التباحث مع الحكومة التشادية حول أولويات المؤسسة. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضحت روزاريو مباسوغو كونغ بأن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض المهام الذي تطلع بها اللجنة والمتمثلة في الإسهام في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي على حياة السكان، باعتبار أن التنمية الاقتصادية المستدامة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن لجنة المجموعة تعمل من خلال آلياتها المختلفة على متابعة الدول لتنفيذ التزاماتها وتعزيز التعاون فيما بينها. مؤكدة روزاريو بأن لقاءهم مع رئيس مجلس الشيوخ كان مثمرا للغاية، حيث قدم لهم جملة من التوجيهات والنصائح التي من شأنها مساعدتهم على أداء مهام اللجنة وتحقيق أهدافها على أفضل وجه ممكن.
1: وسيط الجمهورية هو الآخر تناول مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى أو وسط أفريقيا، تناول معه التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تقديم الفريق الجديد لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية إلى وسيط الجمهورية صالح كبزابو شكل المحور الرئيسي لهذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية في ظل التحديات المشتركة التي تواجه دول الإقليم. وعقب اللقاء الذي استغرق نحو ساعة، صرحت رئيسة مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية روزاريو مباغوسو كونغ للصحافة قائلة: بحثنا مع وسيط الجمهورية سبل وإمكانات إقامة تعاون أوثق بين المؤسسات الإقليمية مع الاستفادة من تجربة جمهورية تشاد بما يخدم بقية دول المنطقة، كما اتفقنا على ضرورة العمل في أقرب الآجال على تهيئة إطار يسمح بدراسة مختلف السياسات وتعزيزها ومواءمتها بما يسهم في دفع مسيرة التكامل الإقليمي. للإشارة، يأتي لقاء وسيط الجمهورية مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الوفد مع كبار مسؤولي ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: هذا وقبيل إجراء كل هذه المقابلات، فقد التقت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشادين في الخارج فاطمة الجنيه قرفة بهذا الوفد قبل بداية هذه المقابلات. فاطمة عبد الله بركون.
4: تعزيز سبل التعاون بين البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا يجيء زيارة وفد المجموعة بقيادة رئيسة مجلس الوزراء المجموعة روزارين باسكو كونغ إلى تشاد. ففي اللقاء الذي جمعها مع الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين في الخارج فاتمي الجنيه قرفة، صرحت للصحافة الوطنية عقب خروجها بأنها تباحثت مع الوزيرة سبل التعاون بين المجموعة وتشاد في جانب تقديم الدعم اللازم للاجئين السودانيين الذين يتواجدون بآلاف الأراضي التشادية. وكذا تحدثت مع الوزيرة تعزيز جهود التنمية والاستقرار بما يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة.
1: استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشادين في الخارج فاطمة الجنيه قرفة بمكتبها صباح اليوم بعثة من دولة هولندا بقيادة دان هولند تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، أبرز ما جاء في اللقاء. حسن موسى حسان.
5: في إطار تقوية علاقات التعاون بين تشاد ودولة هولندا، لهذا الشأن جاءت بعثة من دولة هولندا إلى تشاد بقيادة دان هولندر. ففي اللقاء المقلق مع الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج فاطمة جيني قرفة، تحدثت رئيسة الوفد الممثلي وسائل الإعلام الوطنية بأن اللقاء دار حول سبل تعزيز العلاقات القائمة بين تشاد وهولندا. كما قدمت رئيسة البعثة تنويرا إلى الوزيرة حول زيارتها ميدانية إلى مقيمات اللاجئين بشرقي البلاد لغرض التعرف عن أوضاع الحالات التي يعيشون فيها، مقدمة شكرها للحكومة التشادية على دعمها السقي للاجئين السودانيين مع حفاوة الاستقبال لدى فرارهم من ولايات الحرب. ويدخل هذا اللقاء في إطار تقوية سبل التضامن الدولي لحماية اللاجئين وتقديم خدمات الإنسانية اللازمة لهم.
1: افتتحت الأمينة العامة لوزارة الصحة العام ملقاية الدكتورة تورولتا جوزيفين أعمال الورشة حول اعتماد أدوات الرصد الخاصة بقطاع الصحة البشرية. محمد مسحم الطاهر.
6: تعد مقاومة مضادات الميكروبات في الوقت الراهن واحدة من أخطر التهديدات الصحية، ففي تشاد تسهم عدة عوامل في تفاقم هذه الظاهرة، من بينها الاستخدام الغير الرشيد للمضادات الحيوية وضعف قدرات التشخيص المخبري في مجال علم الأحياء الدقيقة. ولمواجهة هذا التحدي يجيء تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية. في كلمتها الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تورولتا جوزيفين أوضحت بأن المهمة الموكلة للمشاركين في هذه الورشة والمتمثلة في دراسة التقرير والمصادقة عليه تكمن في اعتماد أدوات الرصد الخاصة بقطاع الصحة البشرية، إضافة إلى إنشاء آليات اللجنة الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات، والتي تشكل الأدوات الموحدة التي تغطي قطاعات الصحة الثلاثة لنهج الصحة الموحدة. هذا وتستمر الورشة لثلاثة أيام على التوالي.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.